أحبك أحبك أحبك أحبك أحبك.

أحبك وعيش أحبك عيش أحبك حاول أحبك أقول أحبك وعيش أحبك عيش أحبك أحبك أحبك يا

أعيش أحبك أعيش أحبك حقول أحبك أقول أحبك وأعيش أحبك أعيش أحبك.

0: شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة كلش سهلة. أعلن أعلن أعلن على الرشيد على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: راديو الرشيد، راديو الرشيد لكل عاشق موسيقى. موسيقى. موسيقى.

واكثر من هويان الصبي يعذب. ما اريد سفر وي مركب البذات بد الذات لو طال السفر وي صاحبه يخرب. ما اريد سفر وي مركب البذات بد الذات لو طال السفر وي صاحبه يخرب. انا بهذا العمر حبي

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: من الرشيد FM.

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: بانجور مع بان الموسوي بعد قليل.
1: أحلى صباح من الرشيد FM. صباح الخير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: المشق موتور،
2: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من المشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى، وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
1: المشق موتور.
2: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
1: المشق موتور.
2: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام المشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. المشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
4: من الرشيد اف ام، صباح الخير.
3: هنا إذاعة الرشيد من بغداد. هنا العراق.
5: سلام على هضبات العراق وشطيح والجرح والمنحنى.
3: وبغداد.
6: وبغداد مشيت بطر وينهر لمخوف سدوده.
3: والعراقيون
7: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
3: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر. نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى. بانجور من الأحد للخميس من 7:30 للعشرة الصباح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بانجور.

صباح الخير، صباح الحب، صباح التجديد، صباح الأربعاء الرائع، صباح 26/8، صباح الصباحات العراقية اللي نريد ونطمح يومية أنه نجعلها أخف من اللي سبقها. إن شاء الله أحلى صباح عليكم وأنتم برفقة بانجور. هلا بالأربعاء وأهل الأربعاء والبدايات الجديدة، حتى لو كنت بس مخطط أنت بس قول ها سامعين هاي ها سوي ها هيجي شون البخ من قرايب البخ فإن شاء الله صباحكم حلو، بداية جديدة، شي حلو يجيكم من حيث لا تتوقعون إن شاء الله. شايفين واحد هيجي بعز الرتابة والهذي، بس يجي شي حلو، خبر، أي شي، يشوف إنسان محترم، يجي تليفون، مهم شي على شي، أنتوا قولوا يا الله ولا تنسون ها إن شاء الله يا ربي أربعاء حلو يبدي من هسه، أو اللي بدأ أربعاءهم مثلي يعني من الصباح الباكر، وإن شاء الله يخلص على خير ونتحضر للخميس وبعد الجمعة والأيام جاية الحلوة، إن شاء الله يكتب لنا الكريم بيها أجمل الأوقات وتحقيق كل المنى يا رب، كل الأهداف. لساعة 10 من وياكم، قولوا لي عافية وين بالميكروفون ومن وياها عافية.

تحية لكل واحد حلو وحلوة يتمشون أقشعتوهم اليوم الصباح. أنت لما أقشعتونه ليش ضحكت؟ ليش ابتسمت؟ هو أنت لما تشوف جميل أو جميلة ليش تبتسم؟ سبق وشفتوا شخص لأول مرة ما بينكم أي كلام وفجأة لقيتوا نفسكم مبتسمين؟ مو لأنكم قررتوا تبتسمون ولا لأن الشخص حكى لكم نكتة مثلا، بس لأن شكله أو ابتسامته أو طوله أو أو أو أو لفت انتباهكم. الموضوع مو مجرد إحساس عابر أبدا. أهلا بكم في 360 درجة.

شوفوا الموضوع مو مجرد إحساس عابر أو حركة لا إرادية. دراسات في علم الأعصاب حاولت تعرف شنو يصير بالدماغ لما تشوفون شكل حلو. الوجه ليش يبتسم ويبتشر مع أنه ما تعرفها ولا تعرفك؟ بس إحدى الدراسات المنشورة استخدمت التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي لمراقبة نشاط الدماغ أثناء مشاهدة وجوه بدرجات مختلفة من الجاذبية. وجد الباحثون أن رؤية الوجوه الجذابة ترتبط بتنشيط منطقة في الدماغ تعرف بالقشرة الجبهية الحجابية أو عفواً الحجاجية، وهي منطقة لها علاقة بتقييم قيمة الأشياء والمحفزات التي نراها كمكافأة أو ممتعة. والأغرب الباحثون يقولون أنه قارنوا بين الوجه الجذاب لما يكون بتعبير محايد

إطلاق معزوفة عالمية نحو الأعماق الكونية. أرسلت وكالة الفضاء الأوروبية الESA بثاً موجهاً لمعزوفة دانوب الأزرق الشهيرة نحو أعماق الفضاء الخارجي باستخدام هوائي الفضاء السحيق. البث انطلق بسرعة الضوء ليعبر مدار القمر خلال ثانية واحدة فقط، وتجاوز حدود الكوكب تجاوز حدود كوكب المريخ، ووصل إلى ما بعد مسبار فوغر 1 لتصبح رسمياً أحدث مقطوعة كلاسيكية تحلق في الفراغ الكوني بحثاً عن أذن تستمع لها. الموسيقى، وما أدراك من موسيقى، تقنية حديثة تحول النباتات إلى عازفين. انتشر مؤخرا جهاز حديث يعتمد على استشعار التغيرات البيولوجية والاهتزازات الدقيقة في أوراق النباتات. الجهاز أحبابي يحول هذه الإشارات الكهربائية إلى نوتات وموسيقى حية تتغير بحسب مستوى إضاءة الغرفة وكمية الماء، مما يسمح لأصحاب النباتات بالاستماع إلى معزوفة حية عزفتها نبتتهم المفضلة في كل صباح.

صباح الفواكه، صباح الفاكهة المنعشة، سواء كانت عصير أو يعني تاكلوها هي كثمرة، تفاح، موز، فراولة، كل شيء كل شيء. وتعرفون أنه هذه نفس الفواكه يسووها أحياناً، يطبخوها، يسووا مثلاً مربى، أوكي؟ طبعاً أنتوا لو تعرفون شنو فائدة المربى كان ما تركتوها. على العموم، التفاح إذا طبخناه شو يسوي؟ التفاح عند طبخه يصبح أكثر ليونة، أسهل في الهضم، وقد يكون خياراً لطيفاً لبعض الأشخاص الذين يعانون من حساسية أو انزعاج في المعدة. كما يحتوي التفاح على البكتين، وهو نوع من الألياف القابلة للذوبان التي تتغذى عليه أو عليها بعض البكتيريا النافعة في الأمعاء، ما قد يساهم في دعم صحة الجهاز الهضمي. ولكن الطبخ لا يجعل التفاح علاجا لمشاكل المعدة، وتأثيره يختلف من شخص إلى شخص آخر.

إذا أنت كيلو تفاح ما تقدر تجيب، جاي تحب شكو لما أنت مش قد الهوى بتحب لي. لو يريد يصير فلاح بعد أبو الأنستة يقعد يا ريت تصير فلاح وبعش يسوي وازرع ثمر هالقاع. اهد يلا فوت البس دجداشة زين وشدها هيجي ما أدري شنو، البس لك غترة وخذ لك كرك من هالكركات. ها هو قلاص مي ما يجيب يما المي يقول تعطيني مي ني ني.

زين دادة زين دادة 0770-11-4-11-5 واتساب بانجور لكل الأحباب. أبو دلة صباح الخير، استقبل نهارك بهذا اليقين، أنت في موعد دائم مع فضل الله، موعد مؤكد مثلما تشرق الشمس. صباح الخير وتحياتي للجميع. شكرا شكرا، ذاكرة الزمن الجميل. شنو هاي دازلنا أنوار عبد الوهاب؟ أوكي، كلك ذوق، صبحك جميل إن شاء الله. الباشق، يا رب مثل ما أنبت الوردة من بين التراب جعلتها، مثل ما أنبت الوردة من بين التراب جعلتها.

ماكو شيء زعجك. اي ازادنا يقول اجلبنك يا ليلي ومن تطول افرح، لاني بيك انوح بالنهار اسرح، قالوا بالفتح اقرا والم نشرح، بلشي قلبك الله يزيل تعذيبه، اجلبنك يا ليلي وعود قمت اقرا باول بسمه لو خنقتني العبره، شلون الهج بغيره ونارهم وجره بقلبه وصوبا تشبدي نياشينه، اجلبنك يا ليلي 12 تجديبه. الله الله الله الله الله لايك. محمد كاظم من ميسان، صباح الخير، أسأل الله تعالى لكم دوام الصحة والعافية، ولك أيضا شكرا شكرا. حسن الزهري، صباح الخير والمحبة والتفاؤل على ستبان الموسوي وعلى أستاذ وسام وجميع كادر راديو الرشيد وجميع مستمعي ومستمعات راديو الرشيد. نصيحة قانونية، إذا قام أحد ضدك دعوة ولاحظت بأن المستند أي الإثبات المقدم للمحكمة مثبت عليه توقيع ليس بتوقيعك، هنا ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ يجب عليك أن تكون حذر، لا ترد على المحكمة وتقول هذا التوقيع مزور، على المحكمة وتقول هذا التوقيع مزور، بل فقط رد على المحكمة وقل بالحرف الواحد أنكر هذا التوقيع، أي أنه ليس توقيعي، ولا تقول مزور أبدا كي لا يقع عليك عبء

0: بريك راجعين نكمل بانجور للساعة 10.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: المشق ووتر،
3: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من الماشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
2: الماشق موتورز،
3: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
2: الماشق موتورز.
3: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام الماشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. الماشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
4: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
5: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
6: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
7: يوصل أكيد،
6: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة،
7: كلش سهلة.
6: أعلن على الرشيد،
7: على الرشيد.
6: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
8: أحلى صباح من الرشيد أف أم.

0: خير مستمعي راديو رشيد، ربي يحفظكم إن شاء الله من كل شر. تحياتي لكم.
1: صبحك الله بالخير والعافية أخونا الراقي والمحترم أبو عبد الله، إن شاء الله صبحك حلو وإن شاء الله تتحقق بأشياء حلوة تجني ثمارها بكل يسر وسهولة إن شاء الله. يا عيني أبو موسى، صباح الخير
2: أبو موسى. ستوان، صباح الورد، أحلى بنة الطيبة. ألف تحية للستوان الطيبة وللمخرج وكل المستمعين. تحياتنا على القيس الطيب، وتحياتنا اللماوة الطيبة، تحياتنا الصافي حبيبي. ألف تحية إلى حسين الشيباني حبيبي وكل المستمعين. ستبان عيوني، قولوا آمين، قولوا آمين
1: آمين.
2: قلت آمين إن شاء الله خسارة ريال مدريد. وستبان وليش إلا قاعد يمك الحجي الوالد، تستحي تخابر، تستحي تاكل، تستحي ترفع تليفونك، عود ليش يعني؟ ما أعرف ليه ستبان، أنا صايرة بيه صراحة يعني أستحي حتى أسولف بالتليفون إلى قاعد يم الحجي. ألف تحية إلى ستبان الطيبة.
1: متأكد متأكد بس يم الحجي تخاف؟ ها؟ الله ينطي العافية ويطول بعمره، وندل على شيء دليل التربية الصحيحة أنه هو دائما ينبهك من أنت صغير، فتتكون عند الإنسان هذه الرهبة من الأم والأب، لأنه هم دائما يأخذون دور الموجه، أو أحيانا يعني يعاقبوك هواية مثلا، فمن تكبر تبدي عند يعني تستمر عندك هذه الأمور، يعني مثلا ما تدخن قدامهم، ما تعلي صوتك، ما تشاقة، تستحي مثلا إذا هذه، ما تخابر زين، يعني هم وزوجتك همينة خطيئة. بعدين انت لا تستحي، الله ومثل ابوك خبر. تحياتي لك، الله يطول عمركم يا عيني. اركان ابو حمزه، صباح الخير، صباح الامل على عيونكم جميعا. تحيه الى كل المستمعين، وتحيه كبيره الى مسزبان الورده. شكرا يا اركان ابو حمزه الاستاذ الراقي. شاكر ابو مريم، اللهم يا رب اني اسالك باسمك الاعظم الذي إذا أدركته الجبال سجدت، وإذا أدركته القلوب خشعت، وإذا أدركته العيون بكت، وأن تغفر وترزق وتكرم وتحفظ كل أحبابنا وأعزائنا بعينك التي لا تغفل ولا تنام. الله يسعد صباحكم بالخيرات. تحياتي للأخت الغالية أمير والمخرج والمستمعين. تريد مني التفاح لفاضل عواد، تم إنتاجها سنة 1974. شكرا يا أبو مريم، يسعد صباحك. أم عمر، صباح العافية، شلون الستبان؟ تحياتي لكل كادر إذاعة الرشيد، كل كادر إذاعة الرشيد، وبان يوجهولش تحية صباحية يا حبيبتي، وإن شاء الله يوم الجميل ويكون في البيت طاقة إيجابية عالية بإذن الله تعالى. طالب يقول أصيح بصوت، أصيح بصوت وانت وياي، ردلي وحبك لا تروح بعيد، ردلي وإذا جتك رسالة، إذا جتك رسالة شوق مني، لا هاي مني زايدة شيلها، إذا جتك رسالة شوق ردلي لأن ردك يرد الروح لي. صباح الورد والياسمين، علوية الأصيلة، صباحك ورد وعافية يا عيني وصح لسانك.

والله ولا أتذكره، بس سامعته يعني. حافات المياه. أي كل قتال. المهم الأعمال الصينية حلوة، كانت كلها سيوف وساموراي يابانية، هي هم يعني هاي الساموراي والهذي أنا أحبها.

0: يعني هذه الثقافة اليابانية كلش أحبها، أو الصينية الآسيوية تحديدا، يعني بيها عوالم وطاقة عظيمة جدا. عموما جبناها على جين تشانجو فرتابة، إن شاء الله تنكسر هالرتابة يا ربي وتتفلش وتصير لنا أشياءات حلوة وجديدة يا رب، وجوه جديدة، أيام جديدة يا ربي، بلدية، مديريات بلدية جديدة يكملون الشغل اللي يبدوه ما يعوفوا عن نص. البارحة عد حييتكم بلدية الكرادة، شبيكم صدق لا تمدح واحد تحتاج مذمته. أدري أنتو تقاطع الصناعة بساحة الواثق دتبلطون، نزلت جسر الربيعي هو شارع 10 أمتار شقد قدوته، شو 6000 آلية نزلت سديتوا الشارع، تالي مبلطيلكم مترين منه. شكو خلصتوا اسمنت؟ خلصتوا هذا مال التبليط؟ ما أدري يعني، والله الآليات اللي شفتها قلت هلو هاي راح يوصلون الفندق بابل يسوون التبليط، والله العظيم قلت هسه هاي راح يطلع بوجهها على كهرمانة جيب لي وقفة. زين شو مترين وعاي فيها شكو، هاي مثل اللي كان اللي تقلب الدنيا تحت المواعين وصوت المواعين وتضرب بالبيبان وما اعرف شنو، وتجي تلقى كل شيء مو مرتب وكل شيء مو منظف، وهاي بس هي عود موجوده اشتغلت. عموما بلديه الكراده عيني كملوا شغلكم بارك الله بيكم، واحد يحل اللي دا ياخذه. احمد شلونك يا احمد، اخبارك؟ يقول كل حلم يهرب العمر ولا نستطيع الامساك به، فعيب السنين انها تصنع الذكريات وعيب الذكريات انها لا تعيد لنا السنين. يسعد صباحك، صباحك سعيد يا احمد. شاكر ابو مريم شاركنا بفويس.
1: صباح الخير ستبان، انت والمخرج والمستمعين جميعا،
0: شكرا.
1: وخص منهم حسين الشيبان وبدله ستبان.
0: نعم
1: يعني اللي يبلطون يوميا يبلطون جوبهم، ما يبلطون جوبهم ترى، ما يبلطون الشارع جوبهم، دا تنترس يوميا تنظام تنترس جوبهم ثاني يوم كذلك يبلطون جوبهم، هاي حيرن بجوبهم. نعم. ما حيرن بالشارع ما حيرن بالمواطن، تحيات.
0: صح وهو كذلك، صح. الله الله، والله احنا بسبع سعادات.

بونجور، صباح السبع سعادات عليكم، ألف سعادة يا رب لحضراتكم، وأهلا وسهلا بكم في صوت الصباح.

احنا عندنا بالعراقي مفردة التغليس غلس. شبيك شو مغلس شو مغلسة؟ التغليس باللهجة العراقية يعني تسوي نفسك ما منتبه، أو تعرف الشيء وتسكت عنه وتتجاهله عمدا. مثلا أعرفه يكذب بس مغلسة عليه، أعرف أنه فلان ده يكذب بس أسوي نفسي ما أعرف، أو شفته مسوي شغلة غلط وبالمقابل غلست، شفتها وتجاهلتها وما علقت. مو؟ أو أحيانا واحد يقول لك بس مو تغلس علي، لا تغلس علي، يعني لا تسوي نفسك ما تدري أو غير مهتم. أوكي؟ إذن اليوم تصبيحتنا وصوت الصبح يتكلم عن التغليس. شنو الكذبة اللي انت مغلس عليها بمزاجك وليش؟

مرات مو كل كذبة يحتاج مواجهة أحبابي، يعني مو كل كلام أو كل فتشي يكون عكس الواقع تحتاج تواجهه. بعض الكذبات نعرفها ونخلي صاحبها يعيش الدور وحده، هو شوف شو وقت يعني الطق النفاخة مالته زين، تريد الطق تريد ما الطق يطير. مثلا توصل مرحلة أحيانا يوصلك تقول له دطير فيطير. شنو أكثر كذبة تسمعها وتعرف فورا أنها كذبة بس ما تحب تكشف صاحبها؟ مرات واحد يستحي يعني من نفسه، مو مرات واحد يكذب عليك أنت تستحي على نفسك يعني تواجهه، تقول له يا عمري والله أنا هم. لو أحيانا ما تقدر تقول له دطير.

يعني مرات الجاملة، الجاملة تقولها والله صاحي أهني هم والله وش اسمه، ومرات ما تقدر تجامل فتسكت تسكت. شايفين هيك اللي يقعد ورا نومة العصر بداية

0: والله غلس. هو يريد يرتاح على حسابك، على حسابه، على حساب الدنيا، على حساب شوف وين يريد يصير الموضوع. هو يريد يرتاح، لا تخليه يرتاح. فشنو الكذبة اللي تضحكك لأن صاحبها متأكد إنك مصدقة؟ أعزائي المغلسين، أعزائي المغلسات، أهلا بكم في بانجور على هواتف راديو الرشيد.
1: للتواصل مع برامج راديو الرشيد
0: اتصل على آسيسيل 0 مكرر 7 مكرر 0 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على زين العراق 0780-2-1-4-1-5 أو على 0780-2-1-6-1-7. راديو الرشيد، أهلا بكم في راديو الرشيد، أهلا بكم في بانجور وفن التغليس. من يتقن هذا الفن؟ ناخذ اول اتصال. بانجور.
2: صباح الخير ستوان.
0: صباح الورد.
2: هاي اول مشاركه لي بال يعني
0: بالراديو،
2: كل مره بصمات.
0: اهلا اهلا، من وياي؟
2: انا اخوكم مصطفى الباشا.
0: اهلا اخ مصطفى، شخبارك؟
2: انا بخير ما دام نسمع صوتك.
0: يا عيوني، عساك يوميه بخير. هلا باشا.
2: فن التغليس اللي جنابك حكيتي فيه هي صناعة المحبة بعض الآخرين لك، يعني المصلحة الخاصة. مثلاً يقول لك والله أنا ما أريد تروحين كذا مكان، يعني محبتي لك
0: زين
2: أو خوفي عليك
0: زين،
2: فما أريد. هي المصلحة الخاصة إلها، لا المحبة ولا الخوف. هاي المواضيع اللي أنا يعني دائماً أغلس عليها.
0: زين، يعني إذا يعني ما تقول يعني لا ترحين.
2: لا لا العفو، هو المقابل يقول لي، يقول لي مثلا ما ردتك تروح بكذا مكان او ما ردتك تسوي هذا الشيء، خوفي عليك او محبتي اليك فما خليتك تسويه. هي المصلحه خاصه له.
0: زين،
2: هذا انا غلط يعني. اعرف اذا محبه ولا خوف.
0: الله الله، فهمتك فهمتك. لحد الان انت مغلس على كم واحد؟
2: والله هواي بالعمل يعني.
0: حضرتك
2: العمل مبني على مصلحة.
0: حضرتك بالسلك العسكري؟
2: بالضبط.
0: نعم، فتصير هواية عندك.
2: تصير المواضيع، لأن أنا مواضيع إدارية تكون هواية دام ارتباط ببعض الناس.
0: نعم. يعني أبرد رأس ها؟
2: أبو هواي.
0: أوكي.
2: هواي كلش هواي، لأن المناقشة صعبة راح تكون.
0: أي صح.
2: ومحرجة منا.
0: يلا، أهم شيء أنه أنت تعرفهم حقيقتهم وتتقن هذا الموضوع. الله يصبرك أكثر يعني، ونورتني يا باشا.
2: أنا حيل فرحان أنه أول سمعت صوتك مباشرة لايف وشاركت لي أول مرة.
0: نتشرف بيك والله، نتشرف وإن شاء الله التواصل دائما يعني.
2: شكرا على هاي البسمة اللي تطلعيها على وجه الناس.
0: شكرا بوجودك. شكرا أستاذ مصطفى، حياك الله عيني. زين، شوفوا، التغليس يراد لقوة أعصاب، يراد للواحد يعني. هسه مثلا أني ما أعرف أمثل، أني بين بوجهي كل شيء يعني. قد تحاول أحيانا وسام مثلا تضم تعابير وجهك أو تتقمص غير دور، بس يبين بصوتك، بحركاتك، بعيونك، ملامحك كلها تختلف. أكو لا، بكل برود أعصاب كلش يعني. طبعا دول المتمرسين

يعني التغليس يراد له إتقان حتى تقدر تمشي الأمور. يعني هسه كم واحد مغلس على زوجته مثلا لأنه ممكن مهملة ممكن ما أعرف شنو، بس هو لطيف وياها وخلوق ومن بين لها مغلس عن إهمالها، يقول أكو أمور أفرض موجودة، أولاد، هي مثلا شريكة حياتي، الخاطر البيت على مود كذا، يعني هذه الأمور. وأكو أيضا شقد أكو نساء مغلسات على أزواجهم، يعني هو خائن مثلا مهمل ما أدري شنو، بس هي مغلسة تقول لك يعني أنا وين أروح، فخليني قاعدة ببيتي وأسوي نفسي ما أدري.

0: ربكم أكثر. بونجور.
1: بونجور، صباح الخير.
0: صباح النوير، يا هلا، من وياي؟
1: أنا دوارد. شلونك عبد الله بوايه؟
0: هلا والله، شلونك يا عبد الله؟
1: شلونك صحتي كانت بخير؟
0: بخير وأنت طيب، يا هلا.
1: الله يخليك. طبعا هذا موضوع التغليف، يعني صدق الراد للممارسة،
0: مو صح؟
1: أنا من واحد يشرب قدامي، يعني ما أعرف أسلك ولا أعرف أغلف.
0: أنا هم
1: يعني قبل مثل ما قلت تعابير الوجه تختلف،
0: أي
1: يعني أضرج وأختنق، وإذا ما أقب ما أقدر،
0: احتمال كتلة يعني صراحة.
1: معي على بابا، أنت شو تمشين علي؟ شو تكذب علي؟ غير قدامك ثاني.
0: أي زين.
1: هذا موضوع كلش صعب، بس أنا أقول لك شغلات مرات يعني أنا أسلكها، اللي هي مثل ما قلت موضوع المرأة. يلا الحياة حلوة، خلص
0: زين. يعني هاي سهلة، أكو أمور تسلكها، أكو فرق بين التسليك

0: يعني شوف انت لما اكو موضوع كبير ما تقدر تغلس عنه. اوكي ممكن تسلكه يعني تحط طينته بخده مثلا بس تقول له يلا مشيها. يعني انت مو اذكى مني.
1: بالضبط. ممكن اجله من اشوف القدام دي اللي يصير دوتي ومشغلات علي
0: ايش قد كل وقت يا الله
1: عافيه. فلازم اعطي كفخة صغيره اقول له يابا ترى فلوسي ترى انت غبي اذا سولفت وين علي.
0: عافيه عليك. عافية عليك أبو أيهم، نورت الدنيا كلها.

يتفحون على الكذب والله. فعليك انه تغلس تغلس. يعني اكو مقولة: ان كنت في كل الامور معاتبا صديقك لن تلقى الذي تعاتبه. يعني انت اذا كل شيء تعاتب عليه، كل شيء تلزمه، وكل شيء ما اعرف شنو، احيانا الاخر هو يتعمد يغلط بحقك، يغلط لحد ما يبزعك، تقوم تقول له يلا ايش عجب شو اليوم الساعه بالاربعة ما غلطت. والله شو اليوم ما عندك غلط وياي. ايش عجب اليوم يعني. والله هو يدربك على انه هو اعوج، يدربك على انه هو هو هيجي. فانت لو تغلس وتبقى وياه، لو كسر المجرشة ونعل ابو راعيها.

شنو الكذبة اللي ضحكتك لأنه صاحبها متأكد أنه أنت مصدقة بس أنت مغلس؟ شقد أكو كذب هسه سمعتوا أنتوا؟ شقد بس مغلسين؟ شنو أشهر تغليسة عندك؟ يعني ويا منو أكثر إنسان تغلس عليه؟ منو أكثر إنسان؟ أعتقد الدائرة الأولى، الحلقة الأولى اللي تحيط بيك، يعني العائلة غيرها، هم ذولة أكثر ناس تحتاج تغلس على موتهم أو عملك. ممكن عملك، بس أكو أمور عيب تغلس عليها، تعرفوها يعني. أكو أمور ما يصير واحد يغلس عليها. يعني مرات نسكت عن الكذبة لأنه الحقيقة مو من مصلحتنا. مو أنت إذا تواجه بالحقيقة يجب أن تتخذ موقف. يعني اكتشفتي خائن، مو تقليله ما يخالف يعني، أوكي، وهذه تتخذين موقف، إما أن تقطعين وباي باي لندن، أو تغلسين وما تبيني له أنه أنت اكتشفتي. حتى لو لزمتي بالدليل القاطع وقلتي لها هاي جيب عيونك، هاي خوش، هاي أنت، هاي هي، هاي وياك، ترى هاي فلان شي، هسه يقول لك لا هذا شات جي بي تي، هذا ذكاء اصطناعي. هسه صايرين كله ذكاء اصطناعي يقولون. ليش انت منو عيني وذكاء اصطناعي؟ انت منو ترامب؟ منو انت بوتين؟ المهم، فانتي اذا واجهتي اتخذي موقف، لأنه ما حلو تبقين يعني. فأفضل شيء هواية نساء شي يسوون، يغلسون، يقول لك لأن أنا من راح أقول له ما حلو على كرامتي، وحيعيدها وحيسوي ما هو يعيدها هو يعيدها بس مغلسة. تقول لك يلا هو إكس عليه، بس خلي يصرف على البيت وعلي، وأنا قاعدة هنا ويكفي انه هو جبان ما واجهني يعني، او ضام علي هذا الشيء، او خايف اعرف هذا الشيء. الدليل جبان يعني، والا الرجل ما يغلس عن الحقيقه. وين مصطفى البدر؟ خلت عارك وياه.

0: ولا ما عندك؟ واحد يقول لك أنا ما عندي قابلية أغلس وداري مزاج فلان وفلان وعلان ابن من دروح بابا دطية. والله أقعد أغلس لك أنا. عندنا اتصال. مرحبا.
1: ألو، السلام عليكم.

0: صباح الخير تطبان، شلونك؟ شر عافيتي.
1: اهلا استاذ صباح الورد، من وياي؟
0: الله ياك اخو باشا.
1: اهلا يا ابو اخو باشا. اخو باشا ليش ما تقول لي اسمك؟
0: ها
1: ليش ما تقول لي اسمك؟
0: ماكو فرق.
1: ها
0: والله ماكو فرق.
1: اي ماكو فرق، وحياك الله.
0: والله
1: يلا انا راح اغلس. غلسي غلسي زين. قل لي انت اشهر تغليسه على منو غلست؟
0: والله ستبان باع، خلي اقول لك شغله، هي اكو شغله العراق كله غلت عليها.
1: وهي
0: اكو شذبه، هي العراق كله غلت عليها. كذبت وزير الكهرباء، يا وزيري شدوا لنا اياه خلوه، وقال هاي 4 سنين الكهرباء تجيكم 24 ساعة، يوم راح نموت ما شفنا الكهرباء 24 ساعة.
1: هسه تعبت الحكومة رحت على وزير الكهرباء؟
0: هاي أفضل كذبة، يعني مو البقية بالله، بس هاي ما الكهرباء والعالم ملت الكهرباء.
1: زين.
0: هاي وحدة.
1: إي.
0: اثنين.
1: إي.
0: بالنسبة لي اللي كذب كذا ما أقدر أسكت. لازم اعطيها بالويزه، اقول لك انت ما اعرف اغلس.
1: زين.
0: اي والله.
1: اكيد ما عندك هسه، انت ما عندك اصدقاء هوايه صح؟
0: لا والله عندي، ونصف كذابين.
1: الله، احلى شيء انه ان تعرفه كذاب بس مخاوي.
0: ايش تسوي؟ لازم تجابر، وهي حياه لازم تجابر.
1: والله العظيم احلى شيء يكون برفقتك شخص كذاب حتى تتونس يا اخي.
0: والله تتباطل مرات مضايقك شوي، تكذب لي طلع لبالاتك.
1: يا عيني. الله باوع، احلى شيء بالموضوع انه انت تعرف هم كذابين.
0: شلون لعب؟
1: اي عافيه عليك.
0: اعرفهم بس مرات لا واحد قاعد غريب ما يعرفهم، لا اعطيها قدام اقول له ترى كذاب دير بالك من عندك.
1: يا عيني نورتني اخو باشا الجميل، شكرا جزيلا.
0: الله يسلمك. الله يحفظك.
1: اهلا اخونا الطيب، مرحبا. غير اتصال، مرحبا.
2: صباح العافيه.
1: هلا والله.
2: صباح الخير والامن والامان عليك على عائلتي جميع العراقيين يا ربي وجميع كادر اذاعه الرشيد.
1: اهلا اهلا استاذ محمد العزيز، شلونك اخويا؟
2: يا ان شاء الله يسلمك خير ذات الخير.
1: الله يبارك فيك. وعن شنو مغلس وعلى منو مغلس؟
2: والله شوف، هي مسألة التغليس هاي رجل واحد يدخل دوره، يعني كم واحد خبره. يعني انا تقريبا قبل ماكو لا تغليس ولا غيره، بس وصلت خوش نسبه يعني من التغليس، يعني نسبه 60-65%.
1: ليش؟
2: والله الحياة تطلبي. خاصة المرة يعني من الشغلة وانت يعني صفصي بار فلوس يطلع للسوق، قلت بس روح يا جماعة وارجع، جات في 12:30 بالليل، قلت ذكيت نايمة أو ما طبيت بالمطبخ، قلت قاعدة بالمطبخ قلت ها قاعدة فلوس
1: بو.
2: قلت يا واد شلون يعني هذي شلون ترجع بالسيجيه بالاربعة؟
1: زين؟
2: يعني شلون ما كان اخذ فلوس من عندي؟ يعني حاولت اغلس بس ما قدرت عمجن.
1: اوكي.
2: قلت لك راجلها واحد خبره.
1: ايوه. عدي
2: المره ما شاء الله الحمد لله يعني.
1: زين منو اكثر تشوف يتقن التغليس، النساء لو الرجال؟
2: لا مرات الرجال.
1: الرجال يغلسون.
2: اي نعم.
1: اي خصوصا
2: وانا تغلس على رجلها من
1: بالاعياد
2: المفرجه يلعب ذيله من وراء زوجته.
1: عافيه.
2: اكو معينه
1: والله تقطع ذيله
2: المفروض. والله يا مرات هي
1: الطبخه الا وتاكلها
2: لحين يزعل من عندي.
1: اي
2: هي أمانة، هاي مو رجولة، لأن الشخص يلعب ذيلة مع زوجته أمانة يعني، والله بدون تملق.
1: عافية.
2: مو رجولة. الله رزاك بمرة بالحلال وبالتواضع.
1: هو لوتي عليها يعني، أدري أنت تتلوت على مرة على مو
2: لا مو هي أحيانا تلقي مرة عبرتها بألف مرحلة.
1: صح.
2: تعرف كل سوالفه وتعرف وين يضم التليفون جوال كوشن وغيره. بس أقول لك الخاطر جهالي ساكتة عبر.

0: اي فتغلس.
1: اي نعم.
0: على
1: عندها نعمة حرامات يفقد هاي النعمة.
0: فعلا والله.
1: تحياتنا لك.
0: ألف تحية لك أخويا محمد، نورت يا عيني. شكرا شكرا. ننتقل إلى رحمة الله. ألو اتصال. يلا ألو. هلا أبو موسى.
2: صباح الورد أحلى بنة طيبة.
0: يا صباح الفل.
2: على كل المستمعين صارت عيوني.
0: شلونك أنت عيني؟
2: الحمد لله على كل حال. الله يعطي العافية والصحة نعمة هاي مرة رب العالمين.
0: طبعا الحمد لله.
2: الحمد لله على كل حال.
0: فن التغليس تعرف تغلس؟
2: والله أغلس مرات يعني مرات يجبر. كيف هذا اللي يتكذب ويصدق كذبته؟
0: نعم
2: كذب عليك. أقول لك شايف اللي يكذب ويصدق كذبته يعني يرتبني يرتبني. أنت تجبر يعني تجبر صعوبة شو تسوي؟
0: صح
2: يعني تجبر أنت تقول لا صحيح صحيح. وانت تدري بيها كده تبتل والله تبتل
0: زين, زين. مرات الواحد أهم شيء يغلس عن أمه وأبوه، التغليس الإيجابي خلي نقول اللي هو لما يكبرون بالعمر الله يطول بعمرهم ويرحم اللي فارقونا. يعني يبدي مزاج الأب والأم يكون نزق أكثر، يعني يبدي مزاجه خاص يصير، فممكن يقول لك كلام قوي أو ممكن يسوي لك مشاكل، فعليك أن تغلس. عشت هيك شيء؟ عشت هيك شيء؟
2: انت من صراحة
0: أنا صوتك مدى سمعه.
2: هسه شلونك؟ هسه شلونك؟
0: سد السبيكر احكي وياي من التليفون.
2: اي هسه شلونك؟
0: احسن. ألو. احسن زين.
2: اي بالضبط. كنت حاسب معاك. ستبان غصبا عليك الصراحه، غير غصبا عليك يعني الوالد والوالده لهم حق عليك.
0: نعم
2: لهم حق تغلس ولهم حق يلون عليك، حتى لو كلام مجرح كلام يؤذيك انت الممنون تعبر الكلام وانت الممنون، من بعد هو والدك ووالدتك ما تقدر تحكي كتبان يعني، وخاصة اذا كبروا بالعمر لازمك ماشيهم كتبان ماشيهم يعني على رأيهم

0: تبذلهم صار تدللون لأن ما تقدر تشتري كلامهم ولا تقدر أنت يعني تقولهم هذا شيء غلط. تعرفين أنت الوالد والوالدة من يكبرون يصير يعني كلامه حقي يصير كلامه لازم يمشي. أنت لازم تعبر ما تقدر يعني ما تقدر تقاوم قدامهم وتكسر كلامهم.
1: نعم
0: يعني من حقهم عليك نبت ما ربوك نبت ما جابوك كيكي بنقمات وربوك ويا ما داروك غصبا عليك تداريهم وتسمع رأيهم وغصبا عليك أنت الممنون صراحة. بين الأم والأب ما حد يجيبهم سكبان الأم والأب ولا توقع أم أبو ما يريد مصلحتك
1: طبعا
0: من سبع المستحيلات الأم والأب كلها تريد مصلحتك ويريدوك بالزين مو بالأخير أنت لما يكبرون وكبروك وانت صرت بحيلك تذبهم لا بعد ما تمشي بكلامهم لا والله زعجوني أني زعجوا مرتي أو زعجوا جهالي لا الأم والأب خط أحمر
1: طيب
0: تتلمنون تسمع كلامهم وتتلمنون
1: طيب بارك الله بيك والله كل التحايا لك أبو موسى
0: هل التحايا للاستكبان تعذريني خالص زعجت استكبان الطيبة
1: أفع عليك أفع عليك الله يبارك بيك ويديم الطلة الحلوة علينا أخويا شكرا جزيلا يا أبو موسى طيب الله خاطرك شكرا جزيلا ناخذ اتصال بعد بانجور
2: ألو صباح الخير
1: أبو دلة جميل صباح الورد
2: الله يجمل عيونك ويجمل حياتك بجاه النبي محمد
1: هلا بالغالي شلونك يا أستاذ أحمد
2: يسلمك يا عزغاليك شلونك ستبان
1: الحمد لله
2: وأستاذ وسام وجميع المستمعين والمستمعات وبالأخص الأخت الفاضلة المتفضلة علينا دائما اللي تحير إلها سحر الخفاج
1: حياتنا إلها
2: وجميع المستمعين
1: أبو دلة فن التغليس

0: طفل أحبابي يجب أن نغلس عليه. يعني مثلا طفل في عزومة قاعدين على الأكل، الطفل يتكلم كلمة ما حلوة بحلقة أكل دياكل، ينظر براجدي شوية ويغمى عليه وسط الجلسة مع كلام بذيء، مع أنه الكلمة اللي تلفظها وسامحها من أمه وأبوه، يعني ومن وين يعني جتي، فيتم ردعه بهذه الصورة حتى ما يدري دره، في حين الأم لو مغلسة أو مغطية. أكو فن هذا الذكاء العاطفي اللي دائما ما أذكره، يعني أكو أمور مشيها. هسه مثلا واحد دا يحكي وياك، يعني صير مثلا رجل يحكي ويا زوجته ويا حبيبته يلفظ اسم غير مرة، ولو أنتوا هسه متعلمين كلها حبيبي حبيبتي حتى ما تغلطين اسماء، اي قل لك انا قاعده اقول لها فلانه وفلانه كلهن حبيبي لو كلهن حبيبتي وفضها. ف ممكن كان التغليس عن هذا الطفل اسويها بضحكه او لا ماماتي اقولكم ايش صار فلان سالفه، يعني الام الذكيه تقدر تدير هذه الازمه بصوره اذكى من انه اعنف الطفل او غيرها. وياما وياما نشوف حالات تعنيف أطفال على مود أشياء تافهة جدا، بالأسواق راد لفتشي يريد يطلع راسه من السيارة، يريد معروف شنو، يتم يعني معاقبته وينطون للطفل أكبر من حجمه وكأنه كبير، في حين تقدرين تغلسين عنه. أي نعم أكو أمور يعني ما يصير تغلسين عنها، لا لازم تنحل فورا منك ومن أبوه، بس أكو أمور بالهداوة. فالوالدين والطفل هذولا اللي مجبرين أن تغلسون عنهم، مجبرين. الآن نرجع إلى لا ما نرجع، راح نروح لبريك 9 أحبابي، وبعد البريك راجعي لكم، خليكم منتظرين
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها 9 بتوقيت الرشيد FM.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: ويا ساندرا صيفك ألذ وربحك أكثر، امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
4: المشق موتور،
5: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من المشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى، وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
4: المشق موتور،
5: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
4: المشق موتور.
5: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام الماشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. الماشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
6: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائق ذهب أسبوعياً و

0: بانجور من قلبي بغداد من راديو الرشيد على 91.5. ما ننسى نسلم على الناس اللي دا تسمعنا على الساتلايت، بونجور على عيونكم، وتحية للناس اللي دا تسمعنا على مواقعنا الإلكترونية وتردداتنا الرقمية، لا سيما الابليكيشن اللي موجود على جهازك الاندرويد او الاي او اس اللي ما محمله الله يخليك حمله، راح يكون كواليتي اكثر وين ما تروح. يكون موجود معاك التطبيق، يعني داخل بغداد، خارج بغداد، خارج العراق، وين ما تريد. اوكي، شلون تحمله؟ تكتب بالجوجل بلاي او الاب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. رجعنا للواتساب ورجعنا لحسين الشيباني الغالي. صباح الخير.
1: صباح الخير على ستوان الغالية، صباح الخير على المخلص، صباح الخير على المستمعين، وصباح الخير على كادر الرشيد الموقر. ستوان لفت انتباهي يعني هالسنة والعام انه بذكرى المولد النبوي الشريف ماكو برنامج يحكي يعني بالمناسبة هاي، عدا بعض الأخبار يعني العادية مثلا الاحتفالات العظمية وبس، يعني ماكو مثل قبل انه نشوف مثلا برنامج يحكي يعني على الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى آل بيته، لو مثلا أفلام هاي الإسلامية شيء ما اختر رسول، فجر الإسلام، الرسالة، هسه الرسالة احنا شايفين دائما، بس مثلا اكو هاي أفلام يعني ماكو خصوصية بهذا اليوم يعني اشوفه بالقنوات اقصد. زين البارحة اضطريت انه على اليوتيوب اشوف لي فيلم شيء ما اختر رسول، وراها أوبريت الليلة الكبيرة لسيد مكاوي، كنت مدمن عليها يعني بهيك ايام كانوا دائما يطلعوها، ما اعرف ليش ما يطلعوها. تشوفين البارحه القنوات كلها اغاني، لو افلام هاي عربيه القديمه، لو مسلسلات التركيه، يعني زي انت ليش ما تسوي خصوصيه بهذا اليوم؟ هو مولد نووي يعني. مع تحياتي.
0: مرحبا بك ابو علي. يعني اني دائما أقول اللي قلته حضرتك، لولا فيلم الرسالة لمصطفى العقاد رحمة الله عليه

كان نحكي حكايتنا. يعني ماكو اهتمام بالإنتاج الفني الإسلامي رغم كل هذه الإمكانيات الضخمة والتطور. يعني أوكي هسه السينما الإيرانية اشتغلت شغل يعني ولا أروع من أصحاب الكهف وانت صاعد على يوسف الصديق على غيرها غيرها من الأعمال. السينما المصرية يعني عندهم رابعة العدوية وعندهم هو الرسالة ورابعة العدوية وعندهم تلفزيون اشتغلوا هواية هواية أعمال. احنا شعدنا العراق والله ما أدري شعدنا احنا شعدنا احنا

0: اوكي، هسه واحد مثلا يقول يراد لها ميزانيه ضخمه لانتاج هذه المواضيع، زين، بالمقابل ليش دا تنصرف ميزانيات ضخمه على انتاج مسلسلات تافهه ما تعالج مشكله اصلا، يعني فانتازيه، ويطلعوا لك ناس عبالك ما ادري وين عايشين، يعني عبالك ناس عايشين بثاني فرع بالجنه. ليش هذا يا ماما؟ لا، هذا لا يصلح الكلام، عيب عيب. يعني والله لا لا لا، اكو تفاصيل يعني مضحكه، تفاصيل مضحكه. تشوف هذول مو عراقيين، هذول مكوكين روبوتات، يعني بالشارع العراقي ماكو هيك شيء، ارقى عوائل العراق ما يحجون هيك شيء، ارقى عوائل العراق. فتشي خلقوا لك فتشي انه طبعا هذا ما ينسف الاعمال الجميله والجيده اللي يتم انتاجها، زين، ناهيك عن نقل الروايات الخاطئه من مصادر خاطئه، مصادر دينيه وغيرها. فاحنا لولا فيلم الرساله يعني كان ما حسيت بالمناسبات الدينية أصلا، زين. تحياتي إليك يا حسين الشيباني، وتحياتي إلى المنتجين العراقيين، إلى وزارة الثقافة، إلى نقابة الفنانين المحترمين، إلى السيد النقيب جبار جودي الله يحفظه وينطيه العافية. احنا نحتاج انه نسوي فتشي يهز الكون، ممثلين عمالقة، امكانيات موجودة، يبقى التسويق، وما تسويق هم نفسهم يسوقون، اكيد هو راح يكون متمكن من ادواته ويتم تسويقه. بس احنا ليش ضالين تحت رحمة مصر مثلا، ومصر تودي الرابعة العدوية وجابت رابعة العدوية، وما أدري منه شيء، ما أخت الرسول صلى الله عليه وآله، هم ذني كافي كافي، حتى الرسالة كافي كافي، افتهمناها. هسه جهالنا صاروا يجابون من فيلم الرسالة على التاريخ، ما الدعوة الإسلامية والدعوة السرية والعلنية والمعرف شنون، والله العظيم. المهم، تحياتنا لأهل العظمية اللي كل سنة يكونون هم المركز للاحتفال بالمولد النبوي الشريف. بوركتم وأجركم الله جميعا. ننتقل إلى أبو محمد، بعث لنا فويزين. صباح الخير.
1: صباح الخير سيدوان.
0: يا هلا.
1: نزلت المعسكر، معسكر الرشيد. سووا بي جسر، سووا بي نفق، وأشهر يمكن سنة ظلوا يشتغلون. أشوف الازدحام نفسه يوصل لل يمكن 4-5 كيلوات، ما أدري قد الازدحام صار من وراء طشة، يعني أنتوا كملتوا الجسر وكملتوا نفق وطشة ما تصلحوها حتى العالم تمشي. صباح الخير. اللهم خذ مننا وديهم، اللهم شلحنا وغطيهم، اللهم انفخنا وفسيهم.
0: سالمين سالمين أبو محمد، ما أدري أبو مصطفى شو السالفة، كلش صرت عادل إمام. عباس الحمداني، صباح الخير يا عباس.
2: صباح الخير خيت الغالي ستمان يا عباس الحمداني، شلون الشخبار؟ إن شاء الله بخير. والله ستي مو ضابة صامت، البارحة عطلة، كنت سيارة عاطلة طالع أصلحها، وأول بارحة طابق أنا بالمحمودية أنتظر كراوي تجيني على التطبيق، وطابق ومطف يعني عالق، تدرين ما أقدر أطفي الراديو على مودكم، على مود المستمعين، تقريبا ربع ساعة نص ساعة شغلت السيارة طلع الباتري قاعد، وقع بيها وقع بالمحمودية بشارع مقطوع، باتري قاعد تشسي وشلع قلبي، يمكن ساعة ساعة ونص، يمكن للعشرة يلا شغلت، قدرت أشغل السيارة رحت جبت باتري زين كله من وراكم، والله ما لابها صامت، والله ما اقدر اعوفكم مال ست الغاليه. تحياتي لكم المستمعين.
0: عيوني اخويا الغالي وين ما تكون، المهم انت سالم والله يبارك بيك، وان شاء الله سلامه، الف سلامه عليك وعلى الاهل يا عيني. ابو حمودي مشاركنا بفويز، مرحبا.
3: استقبال صباح الخير. صباح الخير يا احلى برنامج واحلى كذا استقبال، بس حبيت انوه على شغله يعني صراحه اذيتني حيل بالشارع.
0: اي
3: باصات يعني.

عن الهاي. انتوا شوفوا غلسوا، غلس عن الطسة، بس شون يغلس عنها؟ يعني وين يروح؟ وين ينطي وجه المواطن؟ يعني دا تصير حوادث، سيارات دا تخرب الدنيا. زين هذا اللي مسوي عملية، اللي عنده ألم، اللي عنده ما أدري، ما أدري يعني وين توصل الأمور، ما أعرف. بس كل اللي أعرفه أنه أنا ما أتوقع خير منهم، ما أتوقع. بارحة دا يبلطون عود ساحة 10 أمتار تقريبا، سووا لهم وأشدنا بيهم وحييناهم، والله وبيضت وجهنا يا صناديد، والله والنعم وعافية. وصرت أحكي أني، قلت لهم أني بعدين من أصير بيبي راح أحكي الأحفادي بطولاتكم.

كلش صح والله. هسه لو يصيرون، أعرف ناس لو يصيرون رؤساء وزراء عينهم على بطل المي اللي بيدي. أبو مصطفى، صباح الخيرات والمسرات ستبان الوردة، وصباح النور والسرور للمخرج الراقي والمستمعين. عن أي حب تتحدثون؟ والسيدة فاطمة الزهراء عليه السلام كانت تقرأ القرآن، فلما وصلت الآية التي فيها تعدد الزوجات خفت صوتها حتى لا يسمعها سيدنا علي، فضحك وقال: تساويهم كلهم أو كلهن. يعني ما أعرف مصدر هذا الكلام، بس هو يمكن يعني من قريحة الأدب العربي. بس الله، يعني فاطمة الزهراء سيدة النساء سلام الله عليها، وبطل الأبطال أبا الحسنين، يعني هؤلاء هذان الملاكان، يعني ممكن منو تكون زوج تلات أمير المؤمنين، منو ممكن تكون زوج، منو الكفوءة أن تكون زوجته، وهي كذلك من أكفأ من علي. الله. صباح الورد للستبان، آني ضيف جديد الهلال ابن الناصرية. هلا بالناصرية وأهل الناصرية وبالهلالية، وحياك الله يا عيني، منور يا ابن ذي قار. عندنا بعد مسج من علي الزيدي. صباح الخير ستبان، أريد أعرف البلدية والطرق شغلهم بس تفليش أو جباية، أو عليهم واجبات؟ يا ريت تذكريهم الذكرين بواجباتهم. علي الزبيدي، تحياتي إليك يا علي. يعني هم يعرفون واجباتهم بس ما يسووها، وأنا يا ما حكيت والله، يعني سامعين بلي يقول لك والله وقع شعري من هذا، أنا وقعت أسناني من الحكي

0: تعال شوف يمنا بالقادسية، الله يساعد. القادسية هجموها هجم، والله هجموها هجموها هجم
1: مع
0: القادسية.
1: مع الأسف مع الأسف هم عباك حاقدين، هاي وحدة اثنين والله حاقدين حاقدين، خصوصا عن مناطق الراقية إن شانوا يحلمون يدخلوها لها. يدخلوا لها أي وبالفم المليان، ولست بآسفة، كانوا يحلمون يفوتون بشارع فلسطين، شارع فلسطين زيونة منصور. هسه أنا ما أريد أتكلم بالطبقية لأنه إلا من أتى الله بقلب سليم، بس قلوبهم هم مو سليمة زين. فمن ذولا ينتقمون، شلون هذول اللي يفترون أهل العتيق يفترون، يشوفون سيارة حلوة طابقة على الرصيف، هبد هب طابوقة لو إجا يجلغها حاقد. هسه خلي تصير عطلة مال مدارس، شوف ذولا الدوارة اللي يفترون بالحجارة على جام المدرسة حاقد. شلون يبنيك هذا؟ هذا هو دخل مشروع لهدمك لتحطيمك، حطمهم الله.

0: لو وش سووا بعد فتحات الصرف الصحي أجلكم الله، بلطوا فوقها سدوها، وجاينا الشتاء والمطر زين، هاي شنو هسه شي يسوون؟ يقول لك ها تعب تاني، سدينا المنهولات، خلي طلعوا آليات جديدة ومشروع جديد، وكتابنا وكتابكم وقال وذهب وأصرف ما أصرف أريد ما أريد، حتى يفتحون المنهولة هذه. زين انت اللي بلطت ما شفتها ها؟ صدق تحجون يعني؟ ما أدري دولة، ما أدري يعني، ما أدري والله العظيم، ماكو كلام يوفي حقكم بصراحة يعني. فلاح من ألمانيا، بونجور أستاذ فلاح.
1: صباح الخير راجل رشيد، صباح الخير على مقدمة البرنامج، صباح الخير على الأخ المخرج، وصباح الخير على أخوتنا العراقيين من شمال العراق إلى جنوبه. تحياتي لكم، حبينا نصبح عليكم أخوكم أبو حسن مقاطعة نيدرزاكسن ألمانيا، تحياتي لكم.
0: حياك وبياك أخونا أبو حسن، وصباح الفل عليك وعلى العائلة يا عيني. عباس الحمداني،
2: توالي ستبان رحمة على والدي، إيش لا يسوون فيلم رحمة لأمك، ما أرد عمي فيلم إسلامي من العراق، والله ما أريد والله شاهد، خلونا أنت مع الأختيار زين، خافس إحنا واحد يحب واحد، اقسم بالله سوينا فيلم مسخ سوينا طشار،
3: اي والله
2: خلينا رحم على والديكم، على فيلم الرساله احسن، رحم على والديكم لا تسوون فيلم، قال الله شاهد بعد ما واحد يسلم على واحد بين كل هيك، الله يستر ندس يسول من جوا من الصفاح، خلونا عم خلونا على الخير احسن، جزاكم الله الف خير وتحياتي للجميع.
3: والله ما قلت الا الحق يعني، أنا ما أدري إيش بيا سألت يعني هالسؤال أو استفسرت يعني، ليش ماكو إنتاج إسلامي بأعمال إسلامية للمناسبات الدينية؟ يعني خلونا على فيلم الرسالة، أولا هو العمل الأعظم تاريخ السينما كلها على مدى أجيال وراء أجيال، صرنا نقول المشهد قبل ما يبدي، وحتى لو منصين التلفزيون باسل ومغوار أنت يا أبا جهل. زين فنذكر الكلام اللي موجود، ذولا إذا سوونا أعمال إسلامية، الله الله الله، يعني راح نصير صدق طشار. خلينا على فيلم الرسالة وعلى الحمزة صياد الأسود، والحمد لله.

0: تحياتي إلى سيد علي الزاملي، صبحك الله بالخير والعافية أستاذ. لا، سيد عدي الزاملي، ألف تحية إليك سيد عدي. يقول السلام عليكم، ممكن نعرف شلون نعيد البرنامج بانجور؟ للأسف ما بإعادة، مع أنه كان أكو بث يبقى على صفحة إذاعة الرشيد على فيسبوك، لكن لحد الآن ما استأنفنا هذا الموضوع بسبب الحقوق اللي تكون مفروضة علينا من خلال بث بعض الأغاني. يعني أغاني تطلع بالبرنامج عليها حقوق، فيحاسبك عليها فيسبوك من قبل المنشئ الأصلي أو المالك الأصلي. فلذلك اثنين شغلات فرصة بحياتكم، العمر فرصة وبانجور. كمية الغرور اللي دا تحيطني، يعني شنو لو شوفوا شو أنا باوع الوسام. شنو أستاذ وسام بس شو تريد؟ عمي واري شي. زين، عمر البغدادي، هلا أبو خطاب.
1: صباح الخير والسعادة والمحبة والطاقة الإيجابية سيد باكر وزي العراق، تحياتي لك وللمخرج وكل المستمعين. ظاهر هذا أبو مصطفى الازدحام مثر علي شوية، تحياتي لكم سيد باكر.
0: صباح الفل عليك، والهلالي بعث لنا فويس.
2: ياكم الهلالي بالناصرية،
0: هلا بالناصرية
2: بغداد. أقول يسمونك خبيثة وانت من بعطيب،
0: أي
2: ويسمونك الملحة وانت حورية.
0: الله
2: ياخذنا البعد ورد ليك الشوق، أكذ قلبي وصيحة الناصرية.
0: الناصرية
2: تحياتي لكم.
0: هلا بابن ولايتي ولاية والدي، تحية للناصرية بكل مناطقها بكل أقضيتها، قضاء الرفاعي، قضاء النصر، إلى قلعة سكر، سوق الشيوخ، وقلعة سكر يسموها الجلعة، زين، سوق الشيوخ، المناطق المحاذية. تحية لكل ذي قاري، تحية لكل امرأة ذي قارية. يا ناس انتو شقد حلوين وشقد طيبين وشقد شجعان وشقد بيكم الخير. تحية إلى دواوين هن بالناصرية العامرة بالخير والشجاعة والبركة، وأسأل الله أن المسؤولين يولون الناصرية اهتمام أكثر، رغم أنه أكو وايد يشتغلون حلو في بعض الأقضية، يعني أعرفهم شخصيا حلو، سواء مدارس سواء مستوصفات، أي نعم، بس الإيد بوحدها ما تصفق، لازم مجموعة من الإيدين والريد صفقة بصراوية. هلا بحبيبة قلبي وردة، وردة حمرة تقول حبيبة قلبي ستبان يا عمري أنت يسعد لي صباح الحلوات الوردات اللي انفتحات الصبح في بانجور، شكرا يا عمري. أحبابي حنروح آخر بريك في بانجور وبعدها راجعين نكمل، انتظرونا
3: شوية وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
4: المشق موتور،
5: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من المشق موتورز، سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى، وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
4: المشق موتور،
5: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
4: المشق موتور،
5: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام المشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. الماشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
6: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
7: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأنيهم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

أهلا بكم مستمعينا في الأربعاء 26 من أغسطس 2026، مطالعة في عناوين صحفنا الصباحية الصادرة لهذا اليوم. نبدأها بصحيفة الصباح الرسمية في عالم عراقي. المالية النيابية تخصيص 10% من الفوائد النفطية وإدارة خماسية، تعديل مرتقب على قانون المرور، مقترح قانون لتأسيس صندوق استقرار الرواتب. أيضا الكتل السياسية تقترب من حسم الوزارات التسع وأعمالها التنفيذية تنطلق مطلع أيلول، إعداد ضوابط الشمول بمبادرة مليون أرض. باكستان تقدم تقدم مثمر في المحادثات مع طهران، والنفط تؤمن الوقود والمحافظة تفرض 12 ساعة تشغيل، بغداد تحت رحمة أصحاب المولدات الأهلية. في الصفحات الأخرى من الصباح، الزيدي يوجه باعتماد البطاقة الموحدة في الانتخابات، والقاضي زيدان يبحث في طهران التعاون القضائي، رفع تصنيف العراق ضمن المؤشرات الدولية للاتصالات، والشمري يؤكد ضرورة الارتقاء بالأمن المناطقي خلال استقباله سفيرها الجديد لدى العراق، فيحان يبحث تعزيز حضور الشركات النمساوية وسط مطالبات بتنويع منافذ التصدير وتغطية الاحتياجات المحلية. اللجان النيابية تتابع تأمين الصادرات النفطية ودعم الوقود المصنعي. في الصباح أيضا تفاهمات سياسية تمهد لإغلاق ملف الشواغر في أيلول، استكمال التشكيلة الوزارية يدخل مرحلة الحسم، حصاد 100 يوم خطوات حاسمة لترسيخ السيادة وتوحيد قرار السلاح. في صفحة محليات من الصباح، العمل تخطط لتوسيع قاعدة المشاريع المدرة للدخل، وحددت أسبقيات التمويل وضوابط التسديد الجديدة، تشريع مرتقب لتعديل قانون المرور، تضليل زجاج المركبات وإلغاء مضاعفة الغرامات، النفط تنفي تأخير حصص الوقود، ومحافظة بغداد تقر ضوابط جديدة للتشغيل، مطالبات بحل أزمة المولدات وتفادي إيقاف الخدمة. في صفحة اقتصاد، نبهوا إلى صعوبة استرداد الأموال المهربة إلى الخارج، خبراء حزمة الإصلاح الحكومي ركيزة لتجاوز الأزمة المالية. الاقتصاد الرقمي، فرص استثمارية واعدة وتوسيع في الإيرادات. ننتقل معكم مستمعينا من صحيفة الصباح إلى صحيفة المشرق ونطالع فيها.

الاستخبارات العسكرية تطيح بممول للإرهاب وغسل الأموال. رغم نفي الحكومة، عضو في اللجنة المالية يؤكد قرب رفع الأصفار من الدينار. وبعد القبض على زيد المحارب، من يعاونه من داخل العراق؟ أول موجة مطرية رعدية في العراق مع نهاية شهر آب. في صفحة تقارير وأخبار، محافظ بغداد يطوي ملف المعاناة في أبو رشاد وإنجاز شامل لشبكات البنية التحتية والتطوير. دعماً لمفردات التموينية، الأسطول الأخضر يباشر بنقل 23 ألف طن من الحنطة من كركوك إلى ديالة. محافظ ميسان يفتتح مشروع تطوير كورنيش دجلة النموذجي في المرحلة الأولى. البريد العراقي يواصل تقديم خدمة نقل وتوصيل المظاريف الحكومية لصالح وزارة العدل. مدير المطارات والملاحة يكشف نسبة إنجاز مطار الناصرية الدولي وموعد استلامه المرتقب. أزمة ثقة واقتصاد كاش نحو 97 تريليون دينار عراقي خارج الجهاز المصرفي. البرلمان يستضيف وزير التربية، الاكتظاظ والدوام المزدوج على الطاولة. بالشموع والدفوف بغداد تحتفي بالمولد النبوي. وأخيراً 40 قرية تودع العطش جنوبي ديالة. انتهت عناوين الصباح في عالم عراقي، وبانجور يستمر.

صباح الخير والحظ الحلو والوجه الحلو عليكم يا أحباب. شنو تقول الأخبار في الفال والأحوال لهذا اليوم 26/8/2026؟ البداية من برج الحمل، اليوم أنت مفعم بالنشاط والحيوية على الرغم من أنه هذا يرهقك بدلاً من أنه يدفعك للأمام، فنظراً لقلقك الداخلي يصبح من السهل استثارتك، وأنت الآن تفضل أن تخبط رأسك في الحائط. أه أنا أخوك شكيرا. فالحمل يريد يرجع راسه بالحائط، يا بد طير. إذا كنت ما تقدر كبت هذا الاندفاع فقد تجد أنك تتجادل مع الجميع اليوم. يوم أخره منا اليوم، انطو درب. برج الثور، برج من الحمل الثور. من الناحية الصحية يا برج الثور، تعاني من حساسية شديدة لا يمكن التغلب على العقبات والمشاكل التي تراها أمامك في الوقت الحالي. إذا حاولت حل

بالطرق القديمة المعروفة. يجب أن تغير مدخلك والتوصل إلى استراتيجية جديدة، وأن لا تسمح للآخرين بتغيير رأيك أو خططك كثيرا. يلا للجوزاء. الأمور اليوم يا جوزاء تقع في مكانها الصحيح، يعني اليوم هسه صح. فمن حولك لا يستطيعون تجاهل حماسك وحيويتك بالعمل أنت تنجز كل ما تحتاج إليه، ويكون باستطاعتك تمرير الكثير من الأفكار الجديدة والناجحة. أيضا برج السرطان، يعني الأمور اليوم تقع في مكانها السليم، ولكن هناك معاناة من التجاهل عند برج السرطان في العمل. تنجز ولا ينجز الآخرين ما تطلب، حاول إعادة ضبط المصنع. أي شيء تخربط عندكم عملوا مثل الموبايل، لو تطفوه شغلوه، لو تفرمتوه، أو إعادة ضبط المصنع. برج الأسد، لا يمكن التغلب على العقبات والمشاكل التي تراها أمامك في الوقت الحالي إذا حاولت حلها بالطرق القديمة المعروفة. لازم يا أسد تغير مدخلك وتوصل إلى استراتيجية جديدة، وما تسمح للآخرين يغيرون رأيك أو خططك هواية. ده يدخلون هواية بحياتك برج الأسد، هاي بس ضحكت بوجوههم، لا تضحك بوجه أحد. أنت أسد، أنت أسدة. يعني لبوة قصدي، أوكي؟ أسد ولبوة. برج الميزان، لا برج العذراء، برج العذراء، عيني برج العذراء. اي انت شخص قادر على انه تندمج بسهولة ضمن فريق بدون نزاع، وتسود الاجواء تناغم وتوافق مع اللي حولك. بامكانك ايضا يا عذراء الاستفادة من هذا التأثير الايجابي في نشاطات ترفيهية مذهلة أو بالعمل لدفع الأمور، وتكون فرد منتج. منتج، سوي لنا فيلم إسلامي. والله لأنه مرتب. من برج العذراء المرتب إلى برج الميزان، راح تصير صداقاتك أكثر عمق يا ميزان، وراح تسترجع مع أصدقائك أحداث وذكريات ماضية. لا تنسى في وسط المجموعات اللي تنتمي إلها، وبالأخص اللي تنتمي لها بالأخص، راح تتشابك سلسلة إجراءات جماعية حيوية وإيجابية جدا، وراح تقودك بسرعة مذهلة إلى أهدافك. إلى برج العقرب، يبدو وكأنك يا عقرب تقف أمام مشاكل وعقبات لا يمكن التغلب عليها. لا تيأس، عليك تغيير منظورك للأشياء، وعندئذ سوف تبدو الحلول واضحة. لا تخاف من طلب النصيحة، حياتك الخاصة متقلبة بشدة في الوقت الحالي. حاول تعتزل الناس أكثر وتبقى تفكر وتجد الحلول بهداوة. إلى مولود برج القوس، برج القوس أنت قادر على الاندماج بكل سهولة ضمن فريق دون نزاع، وتسود الأجواء وتتناغم مع اللي حولك بانتظارك سفر قديم أو سفر قريب كنت
قد خططت له مسبقا. هذا السفر سوف يجني عليك الأموال والرفاهية. برج الجدي، من الناحية الصحية تشعر بالتوتر والقلق من صحتك هذه الفترة. أنت شخص ناجح في كل ما يخص مكان العمل، والقرارات الهامة اللي اتخذتها أثبتت صحتها، لكن يجب أن تأخذ الوقت الذي تحتاجه دائما عند التفكير في المشاريع.

يا برج الدلو، يجب أن تستعد يا برج الدلو لمواجهة أمور جديدة. الأمور مو كلها زينة ولا كلها مو زينة، خصوصا بالعمل. أنت ما تقدر تنجز إلا القليل، تشعر أنه أنت ما تقدر تنجز أكثر من هذا. لا تجعل هذا الموضوع يخيفك، هذه مراحل سوف تمضي بأمان ثم تذهب وتأتيك أياما جديدة.

أخيراً برج الحوت المائي. يا برج الحوت سويت بينا أنت برج الحوت، القمر بالحوت وراح يصير خسوف، وعلماء الفلك مخوفين إيش راح يصير، قولون إيش راح يصير، الله يستر. المهم اليوم يا برج الحوت تشعر بالسعادة، أنت مفعم بالحيوية على الرغم من أنه هذا يرهقك بدل من أنه يدفعك للأمام نظراً لقلقك الداخلي. يصبح من السهل يا عزيزي استثارتك، وأنت الآن تفضل أن أيضاً مثل الحمل تخبط رأسك في الحائط، ما لداعي ما لداعي، طنشوا طنش طنش تنتعش. أوكي الأيام الحلوة جاية إن شاء الله، حرام اللي دسوا بنفسكم، الكل إنسان دي يأذي نفسه، حرام تأذي نفسك، حرام تأذي الإنسان اللي ما مأذيك، حرام تأذي الإنسان اللي عايش سعادتك، حرام تستغفله، حرام تسوي للي ما سوالك شيء. نلتقي باكر، باي باي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد FM.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر، امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
4: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن، عروض سياحية

0: إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاجوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
3: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
2: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد
4: ساعدوني.
2: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
6: انت كبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك.
7: الله يحفظك.
6: انت مشو ياني
8: الرشيد اف ام اذاعتك ثبتها.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين

0: موتهاي سامسونج هي اللي راح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري اي من هواتف جالكسي وتستمتع باقوى واذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الاسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: المشق ووتر،
2: اشتري بالاقساط وبدون كفيل سيارتك من الماشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
1: الماشق موتورز،
2: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
1: المشق موتورز.
2: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام المشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. رئيس الوزراء يوجه اعتماد البطاقة الوطنية في الانتخابات المقبلة ويؤكد أهمية تسهيل ممارسة الحق الانتخابي. الخارجية تستضيف السفيرة الإيرانية للاستيضاح بشأن نشر منشورات ذات صلة بخرائط المنطقة. رئيس مجلس القضاء الأعلى وأمين عام الأمن القومي الإيراني يؤكدان تعزيز التعاون لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. المالية النيابية تكشف عن مقترح قانون لتأسيس صندوق استقلال الرواتب. النزاهة تعتقل متهمين بدائرة صحة المثنى بسبب مخالفات مشروع تأهيل مشفى الحسين. انتهاء المهام العسكرية للقوات الألمانية في أربيل. سلطنة عمان وإيران تتفقان على إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك في مضيق هرمز. وزير الخارجية الأمريكي يستبعد شن ضربات جديدة على إيران. اليونسيف: مليون طفل في أفغانستان مهددون بالموت جراء سوء التغذية. أولى إشارات الشتاء: العراق على موعد مع أمطار رعدية خفيفة في الشمال الأسبوع المقبل. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805 500 600 أو على البريد الإلكتروني.

0: كم مقطع
1: طبعا حاجيكم يبا حاجيكم فيكم طرب يبا
2: فيكم
1: وناسه
2: يلا
1: فيكم طرب
3: يلا يبا
1: فيكم وناسه فيكم طرب
3: ايوه
1: فيكم وناسه
3: يلا.

مساء الخير، مساء الورد، مساءكم جميل ولطيف لكل من يسمعنا ويتابعنا عبر أثيرنا 91.5 FM راديو الرشيد.

أكيد تحية لكل مستمعينا، راح نكون وياكم بهذا الوقت بالإعداد والتقديم عبير البياتي، ويرافقني بإخراج صعبة صعبة صعبة ثقيلة ثقيلة من السبت للأربعاء مرتاحة منها، بس شو نسوي؟ عمار كامل اجي اجي.

إذن مستمعينا كي تحية لكل اللي يتابعونا هسا، إذا كان مثل ما ذكرت بداية الحلقة، إذا كان عبر أثيرنا 91.5 FM من بغداد حصرا، وأيضا تحية لكل اللي يسمعونا عبر تطبيقنا الخاص بالهواتف الذكية، وين ما كنتوا داخل العراق خارج العراق وين ما كنتوا راح تقدرون تسمعونا أكيد على تطبيقنا اللي هو باسم إذاعة الرشيد. وأيضا تحية لكل اللي يشوفونا هسا على بثنا مباشر على التيك توك أيضا باسم إذاعة الرشيد.

طلعت ببالي فكرة. إشارات المرور كلنا نعرفها إحنا، الأصفر الأخضر الأحمر، الأصفر انتبه، الأخضر انطلق، الأحمر توقف، هاي كلنا نعرفها. وأنا كويس ربي أيوة، 4 أيام أو أكثر يعني يجي هادئ، يجي لطيف، يحاول يصلح يعني المواقف مع الآخرين، فأنت حاول إنه تهدئ. تمام يا هسه، وين حتى الموضوع والله نسيته، نوقف يلا. اوكي، فمن ضمن الاشياء اللي جتني خطرت ببالي انه خلال هاي الايام رح ناخذ كل

0: حل الله الأمهات صدق والله.
1: أنا إيه والله
0: أخذ موضوع من حلقات يعني مرات مثلا إيه. أكو أشياء أنت تسويها يومية ببيتك كلش طبيعي إيه. كلش الوضع فعلا. طبيعي ابنك مثلا يلعب بشغلة دائما يومية كل شيء ما بي ما يوقع ما هاي هي تجي الأمهاي بس دير بالك ليوقع يما ترى هو يومية يلعب هاي اللعبة ما راح يوقع هي تحكيها ماكو ما يعدي الموضوع دقيقتين يوقع هو نفس ال...
1: يعني سبحان الله قلبه يعلم
0: هو يومية اوكي يعني نفس مديس يعني نفس الحاله يسويها كل شيء ما ابي بس هي من تحكيها كارثه
1: طيب بس صدقيني التعبير من يقول هذا الشيء يصير
0: اي مو دا اقول لك اي فعلا
1: اي فلهذا السبب هم ايش تقول لي ما احنا الله سبحانه وتعالى انطانا نعرف انت ليش تعاندوا بس يدعف العنوان هذا عندكم ليش
0: زين طيب بعد لا تعيدها يعني تمام اوكي
1: وبعد ما اعيدها تحياتي الملك المحترم اللي نورنا
0: شكرا تحياتي لك اني باي باي نورتنا يلا الو
2: السلام عليكم
0: عليكم السلام الله يسلمك انت شلونك ليش خيرك
2: والله كرهيت الليل والنهار
0: خير
2: احبك
0: نعم حبتك العافية إن شاء الله شكرا يلا بابا

0: احبك شيء اكيد. نعم هي تخاف وتحبك. اجل ما استغار عليك شيء مستحيل. وانا خوف وغيرتي خوف وغيرتي بتهز الجبل. ليش اطولها وظل اخذ وجيب؟ حب جاهلي اهواك واكثر من قبل اكثر من امك. احبك شيء اكيد. نعم هي
1: ناو ليل ونهار عم تفكر بعيشتك. رواتب بخطر. ايلول ما ادري ايش راح يصير. المولدات ما ادري ايش راح يسوون. الدنيا حاره. بنزين ماكو. صدق كذي تفكر باي امور ليل ونهار. نوب يلا عدنا. الو الو الو كلها قام تقح اليوم. يلا عمي سما تقحون. الو
2: اقول لك انا احبك وانت حبي. انا احبك وانت تدري. الله ربك والله ربي.
1: يلا سنحت الفرصه لعمار اليوم ما عنده غير هاي الشغله. ادري بيك كان. يلا اهلا شلونك امير؟ مو
3: الحمد لله على السلام شعبيه.
1: شكرا الله يسلمك.
3: شبي عمار كامل شبي
1: سهله على عمار كامل ان شاء الله.
3: اي والله
1: اي والله. هاي شنو هاي صدوق يعني
3: تعبير شنو ما ادري. يلا يلا طولت عليك ما ادري. مو هو ديكوح وقلقني انا عبالي اكو خلل بالسياره بعدين اكتشفت
1: لا شلون انا نقحت فهو راح يستمر. ونوب جانا واحد اتصال ما ادري ايش بيه مضروب.
3: والله شعيب والله شعيب.
1: كافي كافي.
4: راض بعشرتك لو تبقى بس نظرات احس دن الي وهذا يكفيني.
1: اي احكي لي امير.
3: سيد عبير ما ادري يعني انا بالسياره بس ما افتهمت شنو الخطه. شنو ضوء احمر شنو اخصوار شنو.
1: اه اوكي سؤالي يقول شنو الشيء اللي مر بحياتك وكان يعني واضحه اشاره الصف

0: رابي انه انتبه يا امير، لا تدخل بهاي السالفه او لا تسويها او لا تدخل خشمك بهذا الموضوع. اوكي بس انت يعني عفت الاشاره الصفراء ورحت للخضراء قبل.
1: اي والله من تزوجت
0: اه شنو علي صوتك علي صوتك
1: من تزوجت
0: من تزوجت
1: يعني من تزوجت هواي امور كنت احبها غصبا ما علي يعني مو احد جابرني
0: زين
1: بس انا يعني قللت هواي اشياء بس يعني ها هي
0: بس يعني
1: مثلا اصدقائي اللي ما متزوجين ابا عليهم متبهدلين واحنا اللي متزوجين متبهدلين فيعني
0: يعني هذا مو قياس ترى السنجل عايش حياته المو سنجل يعني مو قياس هم ثياتهم يركضون بهالدنيا هاي
1: صحيح اي بس يعني
0: يعني يعني اسم دار قاعد كي انا اعرف هالسالفه

0: خطية حمار.
1: اي والله لمولة خطية. اوكي لمولة خطية بس مو فلوس. تحياتي لك أميرة، اكيد نورتنا، شكرا. اتصال اخر. الو،
2: مساء الخير.
1: مساء النور.
2: كيف الشك؟
1: الله يسلمك، الحمد لله.
2: أهلكم إذاعة الرشيد والمخرج والكاذب والجنابس.
1: شكرا جزيلا. شكرا. من وياي؟
2: وياكم علي من بابل.
1: أهلا وسهلا يا علي، نورتنا.
2: الله يسلمك نورك، الله يحفظك.
1: يلا علي احكي لي.
2: نعم والله أنا اليوم كل زعلان.
1: خير يا طير.
2: أنا قلت أنا يدوم عن حدود اليوم عيد ميلادي ووحدي.
1: وحدك وين عليك؟
2: والله
1: انا والصحراء. اتصل
2: عليكم تعايدوني.
1: اي تدلل، كل عام وانت بخير وصحه وسلامه، ويحفظك لك ويحفظ لك لاهلك واحبابك ان شاء الله يا رب، وتحتفل من 100 سنه ان شاء الله.
2: الله يعافيك.
1: تمشيك اسبوع هاي فرحان. يلا ان شاء الله صحه وعافيه لك يا ربي، انتوا تستاهلون تستاهلون كل خير والله العظيم.
2: الله
1: ان شاء الله يخطوكم من كل شر يا ربي، ويلبسكم دائما نقول عليها ثوب العافيه والستر وكل شيء حلو. شكرا.
2: الله يسلمك.
1: يلا.

0: تعصبك تحس انت يعني انت هذيك خباتك. انا خلي مستمعهم اللي يسمعوني يقيسون انت شنو يعني. بس والله ما احكي يعني. يلا علي عمي عوفت كانه هالاغنيه مو لك عزيزي. ما انا اغني لك هابي بيرثدي تو يو. رجعت اقول لك على الحدود وعيد ميلادي وواحد شغله عمر راح ليش. يلا اتصال. الو
1: حياك الله سيد.
0: اهلا وسهلا.
1: شلون سيد حبيب؟
0: حياك عيوني الحمد لله.
1: الله يحفظك. تحياتي للمخرج.
0: شكرا.
1: اقول لك سيد حبيب صدق مداخله صغيره.
0: اي تفضل.
1: انه تسلمين انه شو الناس تسلم على المخرج قبلك. هو منو التعبان؟ هو انت لو هو
0: مو بالله. الله
1: والله العظيم.
0: الله تمين تمين تمين. وين
1: شو انت صوتك رايح؟ ايه. عيونك رايحه. اللي السمع رايح يعني. وش تسوي ترى بس سوى هاي جيبات.
0: اي والاعصاب رايحه بس شوفوا التعليقات على التيك توك هاي هماتين يعني هاي كافيه انه انت لازم تبقى ساكت وما تحكي وما تجاوب وكذا. وعمار من جهه هماتين خباثاته وهاي حركاته والمستمع يجي واحد ضربته الشمس اسم الله يعني يعني حشاكم اوكي ويجي فلا ويجون تالي يقولون عمار وملك المكسر هو كله فيد يصعده وينزله
1: هو هسه حتى شكله ما شايفيه.
0: طيب يلا قل لي شنو الشيء او الموقف اللي صار وياك بحياتك يعني كان اكو شيء داخلك يقول لك يابا انتبه يعني شغل لك الاشاره الصفراء بس انت كنت كلش لا رايح زايد لا الا اسويها واجربها.
1: انا اقول لك تعرفت على وحده بنيه حبابه الله شاهد
0: زين
1: وتعرفت عليها الصبح خطبتها العصر وما صارت.
0: لا ماكو هيك شيء
1: لو تشوفينها جدها.
0: لا ماكو هيك سرعه يعني بصراحه يعني
1: شبيه؟
0: ماكو شي سرعة أقول ماكو شي نزاهة عندك يعني إنه ما تريد تمشي. الصبح العصر خطبت أوكي.
1: إيه معجبتني كلش يعني خوش بنية و.
0: إيه.
1: ست عبير.
0: عيني.
1: العفو منك بد شي بسيط أرد أقوله عادي.
0: إيه قول يلا.
1: ست عبير من ساعة شفت اتصال ما عجبني بس حاب أوصل للمشاهد إنه ترى الإعلامية. كل الإعلاميات خواتنا وعلى راسنا ومؤدباتنا وبنات عشاير هم.
0: شكراً.
1: اليوم حالهم حال أي موظفة يعني تداوم بالدوائر.
0: والله عاشت إيدك صحيح.
1: صح لو لا.
0: صح.
1: فاليوم ما يطلع كلام مو حلو هاي مو لايقة.

0: هذا حالي من يجي درس شاغر
1: ويسألون عليك إيش عجب فضلته. قلت لهم هوا اختنق لو عفته، وقلت لهم قدر مكتوب لا نهواه، الله مسجله باسمه ببطن والدته. وقلت لهم ترى مو بالسهل جبته، على مود البشر والدهر حاربته، بعد روحه وبعد قلبه وبعد دكته، ونظر عيني وكلام هواي ما قلته.

0: إذا المستمعين أكيد بعدنا متواصلين وياكم ببرنامجنا درس شغل من راديو الرشيد 91.5 FM. شكرا لكل الناس اللي تتابعنا وتسمعنا وتعلقنا تعليقات حلوة ولطيفة، والناس اللي دائما ما هم يسمعون ويعرفون برنامجنا بالطريقة الصحيحة ويعرفون شنو اسمه إذاعة وشنو مقدمة برامج. شكرا لكم جميعا. يلا عدنا اتصال.
1: أوف ما أعرف أحب مش لا تجي
0: عبالي اتصال والله عمار دعوفنا من هاي السؤال كمل لنا النص ساعة هاي الله يخليك.
1: احنا فقروا انت مو مالة عذاب واحنا ما عشنا في طفولة ولا شباب.
0: يلا عدنا اتصال. الو
2: الو
0: الو
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
2: عمي الله يعينك والله.
0: الله يسلمك.
2: والله عمار ونوبة هذا الحساس والله ما ادري انا زعل.
0: لا سهلة ما يخالف هاي دائما تصير.
2: انا انغسيت من عدل. انت اخت عزيزة
0: في دول عينك.
2: ماكو احنا نطلع للتعبير
0: في دول عينك والله يسلمك.
2: عزيزة ومحترمة محترمة جدا
0: تسلم.
2: واي واحد يتجاوز عليك يتجاوز على عرضنا والله.
0: اشكرك.
3: قمر خدة بظلام الليل.
0: بس خلي عمار يسكت والله نرفزني نرفزني.
2: صار الاسبوع حق كله راح يفرغها اليوم الطاقه.
0: اي عافيه يعني الوقت كلش غلط عمار هسه ما اعرف. خلص برنامج وسمعوني السالفه ان شاء الله. اخليك من ضمن القائمه طبعا. على فكره تحيه لكل اللي يكتبون هسه كلام. يمكن انا بعض الكلام انا اتجاوزه وما ارد عليه، بس اكو كلام لا بصراحه مؤذي، فبالتالي انا اخذت سكرينات لكل الصفحات وسهله.
2: الاناء ينضح بما
0: لا سهلة سهلة لأنه هو هيك لازم سهلة إن شاء الله.
2: والله العظيم الإناء ينضح بما فيه والله
0: سهلة.
2: أنت معروفة وأخت عزيزة وطيبة ونسأل الله.
0: لا ما نتنخدت يعني إن شاء الله سهلة. بعد الموضوع هذا شوف هو لازم أكو عقاب. إحنا شعب كلش نحب العقاب.
2: أي والله
0: كلش نحب العقاب والله العظيم. طيب يلا احكي لي أبو عبودي شنو الموقف اللي صار وياك وبالتالي أنه يعني قلت انه اكو اشاره صفراء بس انت لا. اي
2: ست عبيد

0: يوم شويه دائما صار على اصواتها وموجوده ودير بالك قلت شنو ومدري شلون قلت له انا من حكيت الحسان وخلي الموضوع سكته وصدق والله ورا فتره وانا خسار ونص فلوس راحت وياه يعني وما قلت لهم لحد اليوم ما يدروا انه الولد انه خسر ورا كم شهر ونص فلوس راحت لان راح ينفتح لنا الموضوع مع الشيشة مو قلنا لك وانت ما تدير بالك وانت وانت ومن هالحكي خليت الموضوع سكته احسن
1: طيب.
0: بس هم ها هم صدق انه قلت ثاني لو ما اخذ بكلامه ولا انا
1: بس طبعا انت ما انطيت بنفسك ما قلت لهم والله اني مثلا يعني ما حسستهم بالندم انه انت ما سمعت كلامه مو صحيح شوي اخذتك هاي
0: اصلا ولا جبت الموضوع ثاني
1: اصلا نميوت طيب علي كلش اشكرك نورتنا شكرا عيوني تحياتي لك باي باي سهله
2: هو على استاهلك بس كسر ظهر الزيت عذرينا وعلي ما جاي نتعشل
1: صدى بالصوت ليش هسه نشوف الشباب يشوفوا يلا الو
3: مساء الورد على الورد
1: اهلا مساءك خير
3: الدنيا هرج يا منو ياك
1: في دول
3: يا علم زوجي
1: بس بالريش بالريش على قولتهم بالريش
3: الدنيا هرج اليوم اليوم العب الغالي على الغالي بس يا شي
1: في دول عينك مصطفى
3: ربي كبير اكثر من هذا الموضوع ما تهتمين من هاي التفاصيل والله
1: لا لا سهل بدي اقول لك بالريش
3: مبدعه ومتالقه وراقيه ويعني هاي الحالات الشابه ما تقيم ستعبير
1: شكرا
3: لها جمهورها وناسها مستمعيها طيبين
1: شكرا شكرا يلا مستفى شنو الموقف اللي أيوني. صار وياك بحياتك كذا كان اي شيء يعني حتى لو مثلا يعني موقف بسيط انه انت هيك يعني ببالك تقول انه هذا يعني بي اشاره صفراء انه انتبه مصطفى لا تروح بس انت مثلا لا يعني مشيت بالموضوع
3: والله يعني اتخش مرت من الزواج تزوجت ما تزوجت
1: شنو هاي يوم اثنين شوفوا انا مالي علاقه اليوم اربعاء
3: تشمرون ودول بوني ما ادري شلون يعني يعني ويلي هذه يعني هاي شلون يعني
1: استوعب
3: شلون وافقت شلون قبلت ما ادري
1: اقول لك مصطفى شوفوا حتى لا تجون انا الخميس اخذ مواضيع تجون تقولوا لي عبير انت تريدين تسوي مشاكل هسه اربعاء وقلت لكم موضوع اجتماعي فكاهي انتوا وين تروحون يعني
3: ما لي علاقه طيب. هذا يعني هو هذا الموضوع اكثر موضوع اتخشمرت فيه هذا
1: طيب تشقص على الموضوع
3: بس هذا شلون الجرعه شلون مو هذا تقشمر طول العمر مو يومين وتعبر
1: زين انت شقد يعني شقد صار لك من متزوج كم سنه
3: انا تقريبا يعني من 2013 وانت حسبي تقريبا 13 سنه 14 اي
1: زين 14 13 ومتندم يعني هسه اتذكر مثلا هذا الندم يعني وياك من اول يعني سنه هو
3: الموضوع يعني بالوقت ذاك شلون يعني العمر اللي يعني شنو اتمنى مو مال هذا العمر اللي اتزوج فيه مثلا اكبر بعد فد يعني هيك ايام اتزوج هيك يعني عمري 40 38 35 اتزوج
1: انت زين عمرك
3: انا هسه 40 تخت عدل
1: اي هاي تفكير الاربعينات مشكله هذا مشكله ادري فيك
3: هاي بعد اللي يسمع بالسلاطين وهاي بعد ايش يطلع
1: والله سلطان يعني اي مشكله سلطان سبب من اسباب عزوف الشباب على الزواج
3: ايه بعد هو احنا القدوه مالتنا احنا نقتدي بالقدوه والقائد بعد
1: طيب انا كلش اشكرك اكيد نورتنا
3: يلا تحياتي لكم وتحياتي للاستاذ سلطان همين اذا كان يسمعنا مع السلامه
1: شكرا يا هلا باي باي نورتنا يلا الو صدى صدى يقولون عمار يكتبون صدى اكو
4: من جديد
1: اهلا اموري نورتنا
4: ست عبير هلا انا ما راح اقول لك ست عبير هسه راح اقول لك اخت عبير حتى ما احكي زايد
5: قل حبك قلت له قال
1: انت اسمعوا هذا هذا هذا هو
5: وانا جامد وهسه فارق نور جعلوك
1: هذا السوسه
5: انت تستاهل الاحسن مدران ما تستاهل انا كملتك وكان النقص بيك وانت جبت النقص بيا وانا كامل انا شايل من هل وحطيت يمكم وانت قلبك بعد شايل وعيرون اهل عليك واهلك يرفضون بيا وجيب لي طلعنا من هاي المشاكل
1: اي امير عوفة عدي سوي سكيب
4: بس عبارت هاي الكاميرات ما زيونة
1: عم ما شوف البث بلا زحمة عليك دي يقولون صدى
4: يعني ما راح ما راح ما راح لأن هو الدرس شاغر ونقول لك إحنا ست فراح أقول لك ست أقول لك أخت عبير
1: بدوي شوفي
4: الإناء ينضح بما فيه ثقي هذول اللي دي زعجوج أول شيء عجبت يعني شوية دي صار عندك ردة فعل ولا هو كلامي غث
1: لا أنا بالعكس ما عندي ردة فعل بس ردة

0: تحكوني عليهم. أنا لا أخذت الإجراء اللي هو لازم يعني بدون ما أحكي وأقول أنا سويت وسويت بس سهلة.
1: كانت بني أو ولدي يكتمون ويغلطون فهم يغارون ويتمنون المكان اللي تبيه والشخصية اللي أنتي.
0: سدول عينك. شكرا ثقي. شكرا
1: كلام يعني لا أبالغ به ولا الواقع ولا أبد. هذا اللي واضح يجوز أنا وكم مستمعين واللي ما يعرفنا راح يقول شوف هذا قاعد يخرب لا مدى

0: الله عليه يقول
1: عليه الصلاة والسلام إيه؟
0: لو كل كلب حوى ألقنته حجرا لأصبح مثقال حجرا بدينار.
1: عاشت إيدك والله.
0: الكلاب تربح والقافلة تسير.
1: في دول عينك شكرا.
0: حياتي.
1: في دول عينك شكرا عيوني مية هلا. شكرا. أنا ممنونة لكل شخص اتصل ويعني يعني حسيت بأصواتكم أكو فعلا خوف وأكو حب يعني للمؤسسة عموما قبل ما تكون إلي. أنا أرجع وتابع للرشيد فبالتالي كل شيء ممكن يمسني مثل المؤسسة. فشكرا لكم ولهذا الحب. وعلى فكرة يعني يمكن عمار لاحظ أو يعني ما أدري بس أكثر اللي اتصلوا بعيدا عن أمير أكو ناس اتصلوا سمتها هذا المستمع اللي قبل ما سمع صوته سابقا أعتقد هو فقط يسمع أول مرة يشاركنا بهيج موضوع وغيرها. فأكو هاي ناس ما يسمعونا بس يشاركوا يعني سوري ما يشاركونا بس يسمعونا دائما. فذول هماتين حب كبير لكم كلش هواية. يلا هسه شنو عندي اتصال. ألو فنعوف الموضوع كاف عفوهم خلوهم خلاص سهلة. ألو تجيكم الأخبار عمار هماتة عمار هم تجيكم أخبار انتظروني.
2: أنا متعلم عليك
1: عمار ناس أريد أجيب فيديو مو سكرين.
2: ويا طواريك من الظلمة تجيني شانني ثيابي علي غربة قبل جيكم ومستاحش من عيوني وعلى المامش حنيني لون وصفك وانت دفتر وانا تلم.
1: يلا اتصال. ألو ألو ألو
3: ألو
1: ألو
3: صباح الخير.
1: ما توقعت ياخذ اتصالك والله ما أدري
3: لو هددته
1: شددتك كتبت لمس عمار صدق شو عمار خفت هيك بس كتب لك عمار خفت صدق

0: الحمد لله. انت شلونك؟ صوت ماكو صدى بالصوت. يلا تحملوا لنا بقى دقيقتين ونختم. عمار يلا الوقت. الو اي محمد.
1: يصير ارحب بعمار؟ يصير؟
0: لا ما يصير ما اعتقد يعني.
1: لا هلا لا دخل ارحب بطريقتي.
0: ها يلا تفضل.
1: لا هلا ولا مرحبا، جيت وجبت المشاكل عوده.
0: شفتوا الاربع ايام ذيك شلون كنا مسالمين ونخبل؟
1: قلت لك الجو حلو. انا اقصد الاثير يعني، البث نظيف لا صدى لا ناس عشوائيه حشرات ما ادري منين طالعه ما شو السالفه ما عاد ينظف يعني. المهم
0: هسه مشكله افكر انه ما عندهم شغل وعمل اليوم دوام.
2: شو اسوي لك يعني؟ قول لي شو اسوي لك؟ شو اسوي لك؟ ارقصك هيك شو اسوي لك؟
0: والله يعني هذا الوقت وقت دوام، مفروض عندك شغل عمل يعني، بس هم الظاهر يعني تعرف بعد هذا القاعد ما عنده شغل وعمل.
1: تعبيرها معروفة، الشجرة المثمرة ترمى بالحجارة.
0: شكرا يا بشي هالكلام هذا.
1: انت راقية. المهم من كنب هذا القبالة تقلعوا ذو برب الفلح.
0: اي محمد
1: هو الاصفر طلع لي بموضوع، تعرفين احنا هنا نفتقد شغلات بالطبخ معين.
0: اي نسمع وقت وقت بعدين عقول لي عبين ما اريد اختل. يلا
1: ربي ربي شو مسوين جويدك؟
0: بعدين قول لي اريد اختم. اوكي ما وصيك. يلا تفضل.
1: ايه فموضوع الطبخ، قلت لهم حسوي لكم قاص. مرتي امي يابا اقعد علي، واشتريت ماكينه صغيره هيك وسويت. والله بيبيتي وامي وابويا بس الشياب.
0: ايه
1: تسمم
0: زين
1: والاسعاف تنقل. والله زين والله. ايه فكان موضوع خطر، هسه بطلت كنت بيضه طق ما طق
0: زين. شنو اللي صار يعني مثلا؟ ها انه انت مثلا يعني ما دافتهم انه طبخت الطريقه خطا، جبت اللحم
1: وعبير جبت اللحم على حسب قالي نظيف، بس الطريقه اللي اتبعتها قالوا لي تخمره 24 ساعه. فانا سويت الصلصه مالته وخمرته بدرجه حراره تنمو بيها البكتيريا. وشويته بدرجات حراره على بروده. بس احلى ما بالموضوع بالمستشفى الطبيبه تقول هالبيبي تي لا تشربين هو. يا ما هاي محجوي يا اي والله.
0: طيب
1: اني كريسمس.
0: اوكي اني كلش اشكرك نورتنا.
1: الله يخليك اشكرك. الله
0: شكرا عيوني. باي باي.
3: يقول صاير ما تحن كلش هالايام،
4: صاير ما تحن كلش هالايام، وحيل تغيرت فيك الموده. تجر قلبه وتحب سفرك بلا رموش، لا عينك تشبه ولا تقدر. أنا أذكر من يحبك، جنحة مكسورة بس مكسورة خاطر لا ترد.
0: يلا وصلنا لختام الحلقة اليوم الحمد لله والشكر. اوكي موضوعنا اليوم كان يقول احكي لنا عن مرة بحياتك شفت الإشارة الصفراء كانت واضحة قدامك بموضوع او بشيء انت صار قدامك، واكو اشاره صفراء تقول لك انه انتبه لا تدخل لي هذا الموضوع او لا تسوي هيك شيء. لكن ممكن يكون في بعض الاحيان يعني حبنا لشخصيتنا، حبنا او احنا نسميها اظهار قوتنا وغيرها، ممكن انه في بعض الاحيان يعجبنا ندخل بهذه التجربه، نعرف انه هي ممكن تكون تجربه فاشله بس نحبها. فواضح بانه الاشاره الصفراء بحياتنا مو بس حتى ننتبه، مرات هي آخر تحذير قبل ما ندخل بالحائط قبل. والمشكلة مو بالإشارة، المشكلة بينا نشوفها نفهمها ونسوي نفسنا ما شفناها. بس بالنهاية مو كل مرة لازم نعرف إيش راح يصير حتى نتوقف، مرات يكفي بأنه إحساسنا يقول دير بالك هاي مو سالفة تمشي بيها. فإذا عندك إشارة صفراء بحياتك هسه لا تنتظر حتى تتحول للحمراء وبعدين عود تقتنع وتقول هذه غلط. فبالتالي أكو بعض الإشارات إذا تجاهلناها ما راح تبقى إشارة، راح تصير درس. شكرا لكل اللي تابعونا بحلقة اليوم، أتمنى لكم يوم حلو لطيف. توصلكم أخبار عمار إن شاء الله. قرونا من هسه الفاتحة. باي باي.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيدة فهم. أهلا بكم. رئيس الوزراء يوجه باعتماد البطاقة الوطنية في الانتخابات المقبلة ويؤكد أهمية تحسين ممارسة الحق الانتخابي. الخارجية تستضيف السفيرة الإيرانية للاستيضاح بشأن نشر منشورات ذات صلة بخرائط المنطقة. رئيس مجلس القضاء الأعلى وأمين عام الأمن القومي الإيراني يؤكدان تعزيز التعاون لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. المالية النيابية تكشف عن مقترح قانون لتأسيس صندوق استقرار الرواتب. النزاهة تعتقل متهمين بدائرة صحة مثنى بسبب مخالفات مشروع تأهيل مشفى الحسين. انتهاء المهام العسكرية للقوات الألمانية في أربيل. سلطنة عمان وإيران تتفقان على إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك في مضيق هرمز. وزير الخارجية الأمريكية استبعد شن ضربات جديدة على إيران. اليونيسيف: 1 مليون طفل في أفغانستان مهددون بالموت جراء سوء التغذية. أولى إشارات الشتاء. العراق على موعد

0: مع أمطار رعدية خفيفة في الشمال الأسبوع المقبل. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكترونيك الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.
1: وياساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر وثلاث سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: ويوصل أكيد
3: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
4: كلش سهلة.
3: أعلن.
4: أعلن. أعلن
3: على الرشيد،
4: على الرشيد.
3: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
5: رجعنا لكم،
6: رجعنا لكم
5: الرشيد وياكم.
3: اليوم شنو مودك؟
7: بانجور.
3: سوينا الصباح حلو على مودك.
7: بانجور.
3: يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا.
7: بانجور
3: على الرشيد، أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
7: بانجور. بانجور. بانجور.
3: بالسبعة ونص الصباح.
8: لا تروح يمين، لا تروح يمين ولا تدور يسار، خليك بس على الرشيد. بس عالرشيد، بس عالرشيد، بس عالرشيد.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حلف سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
3: كم قدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: نتمشي ويانا.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: FM معك طول اليوم.

0: أنا ما عندي ما عندي.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
2: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

الثالثة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من رشيد أف أم، نبدأها بأهم العناوين. رئيس الوزراء يوجب اعتماد البطاقة الوطنية في الانتخابات المقبلة ويؤكد أهمية تسهيل ممارسة الحق الانتخابي. الخارجية تستضيف السفير الإيراني للاستيضاح بشأن نشر منشورات ذات صلة بخرائط المنطقة. انتهاء المهام العسكرية للقوات الألمانية في أربيل. قال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي في بيان أن الزيدي ترأس اجتماعا مشتركا بين وزارة الداخلية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ووجه رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع باعتماد البطاقة الوطنية الموحدة في الانتخابات المقبلة، مؤكدا أن استخدام البطاقة الوطنية الموحدة في العملية الانتخابية من شأنه أن يسهل إجراءات التصويت من قبل المواطنين ويعزز دقة البيانات الانتخابية. ذكرت وزارة الخارجية في بيان أن وكيل وزارة الخارجية لشؤون متعددة الأطراف وشؤون القانونية السفير شورش خالد سعيد استضاف سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى العراق محمد كاظم الصادق للاستيضاح بشأن قيام بعض مواقع البعثات الدبلوماسية الإيرانية في الخارج بنشر منشورات ذات صلة بخرائط المنطقة وما رافق ذلك من مواقف وتعليقات لا تتناسب عمق العلاقة بين البلدين. وتابع كما بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية من خلال الزيارات المتبادلة وتفعيل التنسيق في المحافل والمنظمات الدولية، إلى جانب تطوير أطر التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. ذكر بيان للقضاء أن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان استقبل القائمة بأعمال السفارة الأمريكية في العراق جوشوا هاريس، وأوضح أنه جرى خلال اللقاء بحث إجراءات القضاء بعد انتهاء مهام التحالف الدولي بالعراق

العراق في 30 أيلول القادم بخصوص الجهات والأشخاص التي تحمل السلاح خلافا للدستور والقانون وآلية إنفاذ مبدأ سيادة القانون على الجميع. أعلنت وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان إقامة مراسم رسمية لمناسبة انتهاء المهام العسكرية للمستشارين الألمانيين ضمن التحالف الدولي في معسكر ستيفان بمطار أربيل الدولي، وأوضحت أنها وشعب كردستان يعربان عن بالغ الشكر والامتنان للمستشارين العسكريين الألمان ولشعب وحكومة ألمانيا الاتحادية تقديرا لما قدموه من مساعدات عسكرية وطبية ودعم لوجستي واستشاري أسهم بشكل ملموس في تعزيز قدرات قوات البيشمركة وتطوير بنيتها التحتية العسكرية. أخيرا، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزجكيان أن النهج الذي تتبعه بلاده قائم على التفاهم وحل كافة القضايا عبر المسار التفاوضي، وأشدد على استمرار بلاده في الوقوف بحزم لمواجهة الضغوط الاقتصادية الممارسة ضد إيران، وأوضح أنه بفضل التدابير الاقتصادية المتخذة لن تتمكن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذه المرحلة من تحقيق أي مكسب عبر سياسة الضغوط الاقتصادية. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. رئيس الوزراء يوجه باعتماد البطاقة الوطنية في الانتخابات المقبلة ويؤكد أهمية تسهيل ممارسات الحق الانتخابي. الخارجية تستضيف السفير الإيراني للاستيضاح بشأن نشر منشورات ذات صلة بخرائط المنطقة. انتهاء المهام العسكرية للقوات الألمانية في أربيل. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأنيهم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
4: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
4: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
5: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
6: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي وين بطلة.
5: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
7: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
5: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
8: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذولا التسوليد.
5: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.
9: رشيد FM. رشيد FM. رشيد FM. رشيد FM.
5: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
10: اصحى سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
5: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
11: ساعدوني.
12: كم بدي؟
5: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
13: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
14: أنت الكبير
15: يا بعد روح
14: وهميان نبيك.
15: الله يحفظك.
14: نتمشي وياني.

مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد عليكم اللي يسمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق. اجمل تحايل لكل الاشخاص راح يكونوا ويانا من خلال موقع التواصل او عفوا من خلال التطبيق، يلا من خلال التطبيق تحياتي لكم جميعا، اتمنى لكم يوم جميل ورائع. في حلقتنا لهذا اليوم راح ناخذ موضوع، واتمنى ان شاء الله تكون الاجابات يعني صريحه وواضحه. احنا اليوم نلاحظ في مجتمعنا العراقي الى انه الكثير من عندنا قد يعني اغلب الافراد او هناك عدد كبير من الافراد بصراحة طريقة تعاملهم مع الناس تكون هي بمبدأ يعني عفوا للجملة لا اخلاقي، يعني تحس الى انه هو مثلا يتعامل ويا المقابلة بطريقة عصبية انفعالية، ممكن يصير يعني فدأكو تفاصيل يصير عدة هجومية، في بعض الاحيان يكون يعني أكو نوع من ال... يعني ما بين تهجم وغيرها. البعض يذهب بهذا الشيء يقول لك لا أنه المجتمع هو كله هيجي، فلذلك أنا لازم أكون هيج حتى وإن كانت تربيتي جيدة، حتى وإن كانت أنا أخلاقي عالية، حتى وإن كان أهلي مربيني، بس أنا الحقيقة أشوف المجتمع يتعامل بهذه الطريقة فلذلك أنا أتعامل وياه بنفس الطريقة. البعض الآخر يذهب إلى شيء آخر يقول لك لا، هو أنت يعني هو الشخص اللي يتعامل بهذه الطريقة هو أخلاقه تربيته بهذه الطريقة فلذلك هو يتعامل بهذه الطريقة مع الآخرين، ما له خص المجتمع، لأن هذا المجتمع يعني الصالح والطالح، فلذلك تلقاهم مثلا كل من يتعامل بطريقة مختلفة. إذن بالتالي عندنا اثنين، أما هو موضوع يعني التعامل اللا أخلاقي مع المجتمع، مع أفراد المجتمع أو بين أفراد المجتمع، هل هو بسبب التربية أم التربية والأخلاق أم بسبب المجتمع وأخلاقه؟ هسه تقول لي مش بين اثنين، لا هي لو هذا لو هو متاثر لو هو يؤثر، يعني اما متاثر بالمجتمع فيتعامل بهذه الطريقه او يعني يؤثر او يؤثر بالاخرين، متاثر بهم او هو يؤثر بالاخرين من خلال الى انه هو اخلاقه مو جيده. تمام، هاي اثنين عندنا، اختاروا واحده من عندهن، وبنهايه الحلقه راح اقول لكم المغزى من السؤال. أرقام الهواتف للمشاركة 07-8-02-11-4-1-1-5

0: خلينا ناخذ يعني اتصال. الو
1: الو السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله
1: ابو سلاطين الحبيب. شخبارك؟
0: كل الهلا حب غاليك ان شاء الله.
1: طول عمرك. صدام ابو مصطفى.
0: هلا يا ابو مصطفى.
1: شلونك اخوي؟
0: الله يحفظك يسلمك. تفضل.
1: اي بالبدايه اليوم سبحان الله حار اليوم.
0: اي اليوم حيل والله موت احمر.
1: 50 والله 50.
0: اي والله 50. ما تنزل ما ادري ايش بيها قافله علينا.
1: اي والله قافله.
0: إيه الله سولف لي.
1: اسولف لي. شوف هي احنا المشكله اللي تصير على الاقتراحين اللي اقترحته انت وانا بي اللي خليته وحده تعامل. احنا عشنا بالسوق وشفنا اوقات الناس فترة من الزمن يعني من يصير عد يا أما يصير عد حالة نفسية ذو الصغر كان محروم والناس اللي يتعامله بقساوة يعامل الناس بقساوة.
0: طيب
1: هاي وحدة. والشغلة الثانية يا أما من هو ما عنده محروم وصار عد فيحس الناس كلها ملكة.
0: طيب
1: سبحان الله أنا هسه قبل شوية صارت حالة يعني بالسيارة أنا وفاتني من أبو تاهو يعني فشلت إيدي أصولي في الشارع كده أنت.
0: نعم.
1: فحسيت إنه ضايج هو.
0: أوكي.
1: يعني إحنا نشوف إنه أكو ناس هي يعني نفسيتها هيك يا أخوي صفاء.
0: يعني إذا بالتالي خلينا نحكي لأن نقول هو كشخص تربيته لو أثر بالمجتمع وصار هيك.
1: والله التربيه ما لها علاقه. اكو ناس مأثرة بها المجتمع. انا متاكد 100% كل ام عراقيه ما تقبل بداخلها تحس انه هي تريد تصير احسن ام بالدنيا ويطلعون شلون ما نقول بالعاميه اولادها وبناتها احسن ناس بالدنيا فيطون الخبز يطون التربيه.
0: اوكي طيب حلو. طيب تحياتي لك.
1: أشوف اللي يتأثر بالمحيط اللي داير مدايرة يعني 90%.
0: نعم. طيب شكرا جزيلا لك يا حبيبة أبو مصطفى. شكرا على بيك
1: حبيبي.
0: مع السلامة.

0: ناخذ يا الاتصال. الو الو
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله.
1: شلونك؟
0: كل الهلا بيك يا هلا ومرحبا. من وياك؟
1: انا سيف من بغداد.
0: اهلا يا سيف، تفضل.
1: خصوص الموضوع،
0: اي
1: يعني انا بصراحه ما اشوف الموضوع يعني هو مو متاثر بالمجتمع. لا
0: اوكي،
1: يعني لا بالعكس، هو يأثر بالمجتمع. يعني هاي الاجيال اللي يعني خصوصا الاجيال

0: مثلا هاي يعني هاي يعني مدعاة الفخر. انا برايي لا هو ما متاثر بالمجتمع، هو المجتمع بصوره عامه يعني طبعا يعني بننكر انه اكو قليله بعد هم التزمه
1: التزمه
0: ليش؟ لانه البيت ربى صح وبنى صح، فبالتالي خرج لنا فد شخصيه يعني سويه ما عندها هذول يعني النسبه انا برايي قليله كلش
1: قليله. اذا انت بوجهه نظرك الى انه سوء الأخلاق اللي نشوفها اليوم في المجتمع هو بسبب تربية الفرد.
0: أي نعم.
1: تربية بالضبط. الفرد نعم.
0: بالضبط. طيب. يعني الشخص حتى ما يحاول يتعب على نفسه أصلاً. يعني
1: أي يعني أكو بيوم ما لا.
0: تسوي يعني.
1: صحيح.
0: يعني إحنا نفتقر حالياً للآدمية، يعني أنا ما أريد مثلاً من عندكم ولا قانون يحكم، أكو آدمية.
1: أي.
0: أكو آدمية مفهوم
1: تعامل إنسانية يعني أكو أكو منطق
0: بالضبط عقلانية. يعني مرات أنا أشوف أستفد فيديوهات يعني على السوشيال ميديا
1: نعم
0: يعني لأجلكم الله حيوان
1: إيه
0: فينا تستفد فد تسامح فد حب وفد حنية مفهوم تدعب
1: مع العلم
0: يعني أريد له البشر يتعلم
1: هم يملكون غريزة لكن لا يملكون عقل، ونحن الذين نملك العقل والغريزة
0: يعني المفروض إحنا نعلمهم.
1: إيه بالضبط
0: صح مشكلة والله.
1: صحيح. طيب تحياتي لك يا حبيبي، شكرا جزيلا اتصالك. ممنون يا ورد، هلا بك، مع السلامة. ناخذ ويانا اتصال. الو
2: الو السلام عليكم.
1: سلام. ها شنو؟ عليكم السلام.
2: شلونك استاذ سلطان؟
1: اهلا اخ محمد. شو بعيد اخ محمد صوتك.
2: الو هسه صار قريب؟
1: اي
2: نعم استاذ سلطان.
1: اي شنو رايك
2: انت؟ بس سؤالك هو العصبية لو
1: لا انا شي سوء الاخلاق بصورة عامة، هل هي مرتبطة أنه سوء الأخلاق متأثرة بالمجتمع؟ لأن كل يعني أغلب المجتمع عنده هذه سوء الأخلاق، فلذلك الفرد يصير يعني سيء الأخلاق ويا العالم. لو لا هو تأثر بالفرد نفسه.
2: الفرد مو كانت أكو فقرة بها تربية.
1: أي
2: أي أنا أتوقع التربية. قول شلون.
1: أوكي.
2: هواية سامع أنه إذا الابن يرجع للبيت مقتول الأب يكتله، ليش ما كتلتهم؟
1: ها
2: واذا يجي كاتل واحد يكافئه.
1: ايه شلون يكافئ
2: شلون؟ مو
1: ايه
2: صفط لي الحكي تلاحق
1: يعني. هو صحيح هاي صحيح 100%
2: اي ما والله ايه. انا شايفه
1: يعني صار الموضوع الى انه ما بي نوع من القوانين والتفاصيل.
2: قانون الغابة.
1: ها قانون الغابة، البقاء للاقوى. ايه مرات البقاء للاصلف، مرات البقاء لل يعني
2: رجال خذ حقك بيدك.
1: ايه ايه صحيح. ايه مع العلم هي اذا تجي على واقع الحال لا يوجد في هذا المجتمع ابدا شخص قوي، دائما للقوي هنالك الاقوى.
2: ايه بينما انا اشوف القوه هي بالعقل.
1: نعم.
2: التفكير. شفت
1: رجاحه العقل.
2: ايه يعني مو بالذراع. تقدر انت تستخدم ذراعك بتفكير صحيح تطلع نتيجه حلوه.
1: صح.
2: هاي هواي لاحظت
1: هالشيء. صحيح. اليوم غير شكل اليوم انت
2: مو قدامك.
1: ها هاي زين
2: تليفونه مكسور حيل.
1: اي مكسور خطيه
2: حيل.
1: يلا ما يخالف شو تسوي له. طيب
2: حتى من نجا جاب الحر للعراقي
1: لك ماكو هيجي اجى جنوب ما ادري سوى الدنيا اليوم يعني اليوم كلش حاره مو حاره.
2: ايه
1: يلا ما يخالف. اي حد نحكي عن ولا صديقنا ما حد يعرفه بس انا وياك.
2: انا ادري يا
1: سيدي. تحياتي لك. هلا بك. هلا حمودي، مع السلامه. باي باي. ناخذ اتصال. الو
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
3: شلونك اخوي العزيز؟
1: كل الهلا. من وياي؟
3: انت صوتك ناسي ترى اليوم.
1: ليش؟
3: اي هسه زين.
1: هسه زين؟
3: ايه
1: سليم. ايه اوكي. مو احنا ما نريد نحكي يعني بس احنا خلاص. ايه الله يخليك.
3: طبعا انا مستمع واول مره اشارك.
1: كل الهلا بك. اسم حضرتك؟
3: ابو قسوره.
1: من يسمى هالاسم؟
3: نعم
1: من يسمى هالاسم؟
3: والله انا سميته.
1: انت سميته؟
3: اي نعم.
1: حلو. انت شو اسمك؟
3: انا قاسم.
1: قسوره قاسم. حلو الاسم، الله يحفظك.
3: اسم غريب وعلى فكرة انتشر يعني بكثرة.
1: ايه هو اكو قسور واكو قسورة.
3: لا ما ينطلق هو قسور على الأناث، هو قسورة يعني أي. جنس الاسم مذكر.
1: مذكر أي طبعا أي.
3: لقوله تعالى كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، القسورة معناها الأسد أي. أو الصياد أو ما شابه ذلك.
1: أي صحيح.
3: نعم.
1: بس حلو، وش عندك غيره؟
3: عندي ريحانة.
1: حلو.
3: وعندي رزان.
1: رزان شنو هجتي بالنص ما ادري شلون
3: رزان؟
1: إيه يعني بس مو مثل ريحانة.
3: لا ريحانة اسم حلو يعني لطيف.
1: اي لا بس اسم قسورة ريحانة
3: طبعا راهمين. انا بما انه قسورة هو الكبير لكن انا ابو ريحانة يصيحوا لي لان قبل الزواج انه كنت اطلق على اسمي انه ابو ريحانة.
1: اوكي
3: يعني القدر جاني القدر جاني
1: اكو بيها اكو بيها ملاحظات هاي السالفه اكو بيها يعني قصه المهم قولي زين
3: لذلك انا قصر انا وقت يطلع وياي يقول له ريحانه يبوجه ويندسني
1: طبعا حقا ايش قد فرق بينه وبين ريحانه
3: فرق بيناتهم 5 سنوات
1: والله ظالم انت اقدم لكم نموذج الاب الظالم ايه تفضل زين
3: لا ليش
1: العاد كبير قسوره يسموك ابو ريحانة حتى الله ما يرضى طيب سولف لي سوء الاخلاق في المجتمع هل تابع لانه المجتمع اصبح بهذه الطريقه ام الموضوع تربيه
3: والله يا استاذ العزيز اختصر لك اياها بمقوله لا تربط الجرباء حول الصحيحه خوفا على
1: الصحيحة وأن تجربوا لا تحريكها غلط لا تربط الجرباء قرب صحيحة
3: قرب صحيحة أو قرب حول صحيحة. الصحيحة
1: موموتو تي لأن هي مكسورة منصوبة خوفا على الجرباء أن تتأثر سؤالف لي
3: لا كسور صحيح لا تربط الجرباء حول الصحيحة خوفا على الصحيحة وأن تجربوا
1: ايه. زين
3: اليوم الإنسان هو لا تتصور أن اليوم إنسان يربي أطفاله بصورة غير صحيحة
1: ليش ما عندنا يربون أطفالهم بطريقة غير صحيحة؟
3: نعم
1: ما عندنا ناس تربي أطفالهم بطريقة غير صحيحة؟
3: مستحيل الفترة ما تقبل هذا الشيء
1: وإذا كان الأب غير مكتمل التربية والأم أيضا
3: اليوم أني إذا أني سيئ ما أريد ابني يصير مثلي
1: لا تقارن نفسك أنا أحكي على أنه عندنا أفراد بالمجتمع هم سيئين فبالتالي في بعض الأحيان يذهبون باتجاه إلى أن يكون هم أولادهم أيضا سيئين
3: أستاذ العزيز أنا قاعد أتكلم لك على الفترة اليوم شلون الإنسان من يولد على الفترة يولد مسلم
1: صحيح
3: يتبع أبواه وإلى آخره اليوم لا تتصور أنه إنسان يرشد عائلته وأطفاله وأبنائه لشيء سيء
1: طيب.
3: هاي مسألة المسألة الثانية الآباء والأمهات ربوا وتعبوا ورشدوا وقالوا هذا الصح وهذا الغلط
1: زين.
3: لكن الإنسان

0: قليلة من المجتمع.
1: نعم.
0: لكن المجتمع هو السبب.
1: المجتمع هو السبب. نعم أوكي تمام.
0: وأعتقد أنت قبل فترة صعدت وياي.
1: وين صعدت وياك؟ ما صعدت بثوث.
0: ها؟
1: ما صعد بثوث.
0: مش صعد كيات أبد؟
1: كيات شنو؟ آه كيات؟ آه لا لا لا لا ما صعد.
0: ما أعرف صعد ولدي يمي قاعد بصدر نفس النبرة ما صوت نفس الكلام نفس الأسلوب سبحان الله فاستحيت.
1: هذا واحد من تحت شخصيتي. لا يعني الحمد لله عندي سيارة فبس ما صعد يعني بصراحة.
0: إن شاء الله تصعد يعني.
1: ما العلم أنا أتونس بيها بالمناسبة. شوف عالم سولفون وهاي والله. طيب الله يرزقك ان شاء الله يا رب.
0: الله يسلمك.
1: وانا ممنون منك. شكرا لاتصالك يا حبيبي. شكرا جزيلا
0: الحبيب
1: يا
0: ولد.
1: هلا مرحبا. مع السلامه.

0: ناخذ ويانا اتصال. الو الو نعم هلا مساء الورد. من وياك اسمك؟
1: امير.
0: منير؟
1: امير.
0: امير
1: بس قدام الكاميرات بس عبر
0: اشوف السبيكر. ليش خابرت انت اذا قدامك كاميرات؟ تعالي تتخالف وتحكي علي بقلبك. زين يلا عبرها. عبرتها لو بعدك؟
1: اتوقع حاليا.
0: اي يلا. اوكي اي.
2: شلونك حبيبي؟
0: شلون الاخبار؟ يا هلا صوتك عليك. امير سالفه.
2: طبعا انا استمع
0: الاراء. نعم انت رايك.
2: بس انا اريد اسالك سؤال بس
0: حتى اعيد لك السؤال. هل سوء اخلاق المجتمع بعض افرادها احنا حقيقه ظلم اذا قلنا بعض لان نشوفه هواي. المهم افراد المجتمع هل سوء اخلاقهم نابع من التاثر بالمجتمع لو هو عباره عن تربيه سيئه؟
2: نعم
0: اي
2: انا جوابي هو التاثر بالمجتمع.
0: تاثر بالمجتمع شلون؟
2: طبعا اكون ضد اللي قالوا انه التربيه وما تربيه واللي يقول انه قبل كان الوضع احسن وثوابت مثل ما تفضلت كانت هواي. انا ضد هذا الراي. ليش؟
0: ليش؟
2: هو صح انه كانت التربيه تاثر بس هو كان اكو قانون.
0: نعم.
2: اكو تطبيق للقانون.
0: نعم.
2: اكو المجتمع كان هو يربي والقانون والشرطه والقضاء.
0: ايه.
2: تمام.
0: جيران كانت
2: اليوم تربي. احنا جيراني هو يربي.
0: ايه.
2: مو بس البيت يربي حتى لو كان البيت ما مربي.
0: ايه.
2: تمام فهو الشارع راح يربي.
0: صح.
2: القانون راح يربي شارع. يعني مو بالسيء بالحسن ذا.
0: لا لا طبعا
2: انه ايه. ما يقبلون انه يتعدى على واحد.
0: صحيح.
2: ما يقبلون يعلي صوته. ما يقبلون في البيت يعني إلا دور يعني بسيط وراه هو يكبر ويراهق بعد الشارع هو راح يربيه. الإعدادية المدرسة العمل مكانه. حتى وصلنا أستاذ سلطان المجتمع يعني الرشوة حتى صار عادي صار يفاخر بيها. أنا هو هذا سوق التربية لو سوق المجتمع أكيد أنا سوق المجتمع. حتى يأخذ رشوة يبعله صوته وجهارا
0: وروح
2: النهار يأخذه.
0: ايه.
2: يعني عادي يعني صار المجتمع اللي ياخذ رشوه هو هذا اللي ينتقدوه.
0: سبع
2: يقول له يعني انت عمو ذاك انت شنو انت غشيم.
0: اي غشيم عافية
2: ما تسوي يعني. هذا من اللي تربيه البيت له. فالمجتمع حتى لو كان البيت ربي المجتمع راح يغيره. احنا لازم نقول يعني زمن السبعينات والستينات كان اكو تطبيق للقانون بصوره صحيحه.
0: نعم. فإذا بالتالي خلينا نقول إلى أنه هو أولها وآخرها التأثر بالمجتمع نفسه.
2: بالضبط هو هذا العامل الرئيسي وعلى مدى العصور وعدد السنين وكل شيء. من يغيد القانون أستاذ سلطان يكفيه المجتمع.
0: طبعا هاي قاعدة عندنا قديمة يقول لك من أمن العقاب سأل أدب.
2: سأل أدب.
0: سأل أدب.
2: بالضبط.
0: صحيح.
2: طيب. القانون هو الفيصل.
0: نعم تمام. تحياتي لك حبيبي. شكرا جزيلا لاتصالك يا امير.
2: شكراً.
0: ورده
2: حياتي.
0: مع السلامه. هلا باي باي. عندنا اتصال. الو الو
3: السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله.
3: مرحبا استاذ سلطان شلونك؟
0: كل الهلا بيك الله يحفظك. من وياي؟
3: انا مروان.
0: ها صوتك وراح.
3: مروان
0: شلونك مروان؟
3: أنا
0: كذيب يحفظك يا ورد. سؤال لي شنو رأيك؟
3: أنا حسب رأيي لحد قبل يعني فترة طويلة كنت أتوقع أنه المجتمع يأثر.
0: المجتمع يأثر بالفرد.
3: إيه بالطبع عندي موقف يعني قبل أقل السنة سمعت لي أنه لا متوهج هي التربية.
0: تربية.
3: إيه يعني صار فد شغلة بسيطة حادث.
0: إيه.
3: يعني حادث سير.
0: أيه.
3: والولد الصغير هو اللي كان الغلطان وكذا. فأنا اللي باعتبار أنه عمري جاوز 40 سنة 42 سنة.
0: أيه.
3: قلت له أنا ما أريد أحكي وياك حبيبي خلي يجي والدك يجي أحد كبير أسولف وياه.
0: أيه.
3: سبحان الله أجي الأب اللي أيه. هو أنا توسمت فيه عن إنسان بدلهم دام مرتب ونتم من السيارة قلت أكون لزمة بالموضوع.
0: حلو
3: والله يا أستاذ سلطان نفس أيه. العبارات
0: أيه. لو بقى صغير أحسن
3: أودعتك أنت نفس النكران ونفس كأنما يعني شلون عندك منهج وأنت مدرسة وحافظ.
0: إيه
3: ظليت مصدوم ما باوعلهم اثنيناتهم قلت له انا راح اقول لك شغله واحده راح يكون الخصيم بيني وبينك الله سبحانه وتعالى
0: نعم
3: وما اعرف من عندك شيء واخليها يعني مصطلح اللي دارج بالشارع قلت له راح يكون الموضوع بذمتك قال يا عادي بذمتي هاي خلاص يلا بابا يلا بس عاد سلامتك يلا يلا يلا توكل توكل زين وراحوا وانا ضغط واقف يعني مصدوم للموضوع بحيث اكو شخص واقف قال انت ليش ما اتصلت مثلا على
0: 119
3: الموضوع وياك قلت له والله العظيم يعني لحد 90% بتامل انه من راح يجي ابوه او عمه اللي هو قال لي راح يجي ابوي قريب راح تنحل الامور
0: رجال شبير وناضج وممكن بالضبط
3: سبحان الله والله يا استاذ سلطان كانما يعني قلت لك يعني القصيدة ومحفظ زياد اثنيناتهم على نفس الكلام زين فبابا عد قلت لا والله يعني هي تربية إذا تتكيسها على نفسك شوف أنت لك شو ربك أكو أمور اليوم بعد تصير بالمجتمع
0: نعم
3: تريد تستغرب رأسا تتذكر كلمات أب أو عم أو أخ
0: صحيح
3: تقول لا تربيتي
0: بدليل إحنا مرات تصير عندنا سالفة تقول مثلا والله والدي مرة قال لي هيك كلمة فيعني
3: والله أزمة والله يا أستاذ سلطان اليوم بالشارع دي أزمة مع احتراماتي إلك وكل السامعين أكو أزمة مال أخلاق يعني العالم مفتهم الموضوع أنه أنت لازم تكون صوتك عالي ولازم تكون بنظرة تخنزر وبالسير ما حد يعطيك مجال وكأنما بكل مكان يعني والدليل إذا تقيسه يمكن حضرتك شايفه يوم من الأيام الأطفال من توقف بعض الأحيان على سيرة صمون أو على سيرة مون ماركت تريد تحاسب تجي الأطفال وكأن قبل يجي مباشرة يصير قدامك
0: اي عافية
3: يعني احنا قبل اهم علمونا انه مثلا الكبير اولى من تتكلم ويا الكبير تسكت لحد ما هو يخلص حكي او كذا هسه هاي الامور يعني فقدناها
0: صحيح اي للاسف
3: تحكي بيها بالمجتمع يعني الاجيال هاي اللي مع احتراماتي اللي هسه اجت بدون اولادنا يعني مرات يصرف يقول انت ايش قاعد تسوي شنو مثلا تقعد عليك تنتظر لازم الكبار شنو لازم هو اكل هو صداوات يعني واي امور راد يرجع لكم في الشيء اذا تذكر حضرتك علي كان عندنا درس اسمه درس الاخلاق
0: اخلاقية هذا والله درس
3: والله العظيم يعني مستحيل ما استفاد انا من عنده
0: كان يعني بي تهذيب مو طبيعي آداب المائدة آداب الكلام آداب الجلوس
3: انا لحد الان اكو عبارات يعني انا اليوم عمري 42 سنه عندي 3 اولاد لحد الان اكو عبارات سمعتها بالابتدائيه درس الاخلاق هي راس خط دماغ انه مثلا الانسان الكبير توجبه وتقدمه قدامك يسحب سياره يشتري شيء بس هذا الجيل اللي حاليا ماكو مفتقد هاي الامور كلها يعني حتى اكو مصطلح اذا حضرتك يعني عفوا بعض الاحيان كنا نسولف ما تقدر تحكي الأكبر منك وتقول له تكرم أنت يعني الحذاء
0: صحيح
3: صحيح إذا ما قبلها تقول كلمة تكرم
0: إيه تكرم صحيح
3: اليوم هسه هذا الموضوع تواعني شو قاعد يقول يعني شو اللي يبغى
0: أنا
3: كشتي قال لا بالمباشر نرجع نقول هي تربية
0: تربية طيب أنا أشكرك حبيبي شكرا جزيلا لك تسلم يا ورد يا هلا مع السلامة باي باي هلا بك

0: شوف هسه يعني شويه يمكن صار تضارب او مو تضارب يعني رايين عندنا احنا، وكل راي دافع عن وجهه نظره في موضوعه الى انه سوء الاخلاق في المجتمع اللي نشوفه احنا هو بسبب انه المجتمع بسرعه ما يتعامل بهذه الطريقه، واكو ناس تقول لك لا هو من الاول بموضوع تربيته للشخص، فلذلك كل ما كانت تربيته سيئه كل ما كان هو شخص يتعامل مع الاخرين بطريقه سيئه. ارقام الهواتف للمشاركه 07-8-02-11-4-1-5 وعلى 07-8-02-11-6-1-1-7. بإمكانكم أيضا الاتصال بنا على الواتساب على 07-2-0-1-1-4-1-1-5. نأخذ اتصال. ألو،
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله.
1: شو
0: كل الهلا بيك، من وياي؟ غيث
1: العبيد.
0: اهلا وسهلا بك. غيث لو ليث؟
1: غيث. غيث
0: غيث من مطر.
1: اي نعم.
0: اي سولف لي، شنو ال السبب يا هي من عندهن؟
1: الو
0: اسمعك غيث.
1: اي استاذي، هو هي نفس النتيجه، يعني هو الخلل بالمجتمع صارت قله يعني تربية بالعوائل، يعني العائلة مثل تربية مثل قبل. إحنا قبل كان الشارع يربي، الكبير بالمنطقة يربي.
0: نعم.
1: حتى من مدرسك اللي أنت متخرج من يمه مثلاً قبل سنتين ثلاثة. شوف أخافة إن ما بعدك طالب هالسنة. هذا الكلام بدنا نحكي يعني الطلاب هذا الوقت كأنما خيال علمي، يعني ما يسوون هذا الكلام. هي النتيجة يعني صار خلل بالشارع، وتكاد يعني مع الأسف تكاد تكون يعني ظاهرة لحصير إنه هاي يعني قلت، يعني مع احترامي للكلمة قلت أخلاق صار بالشارع مع الأسف. يعني هي نتيجة إنه اللي بالبيت يعني بيأثر، يعني هو اللي بالبيت وين يروح بالشارع؟
0: بيأثر
1: بيمت المجتمع، مجموعة بيوت طبعا. مجموعة أشخاص. من النتيجة يعني حتى شنو يعني ولد شاب عمره 17 سنة طالع السياسة، والظاهر طالع يعني بعلم العائلة. هذا السياق اللي قبل فترة سبب يعني بحادث قتله ثلاث أربع.
0: ذوي من عائلة واحدة مع المطار مثنى قصدك.
1: يعني رجل مسؤول عن نفسي عمر 50 سنة تروح المحافظة، والله ساعات وصل لوالدي يدزني على والدي.
0: واضح انه بيستغلوك، تحس صدق معامله.
1: لا الله يرحمهم
0: والله. الله يرحمهم.
1: وانا اروح مع ابن عمي البيت بالخارج محافظه كركوك، يعني وانا رجل مسؤول عن نفسي من عمري 20 سنه. زين. سيارتي مو سياره ابويا، وكل يعني وحتى متلقح اللقاح ثلاثه مال اللي كمان اللي كورونا.
0: لا
1: وما ادخل اقوى مشروب حياتي هو الحامض، هو يعني هو اساس العاده وماشي مصر. والله اتوسل بيهم، انا رايح البيت المنقاذ برفقة ابن عمي وكل شيء اموري تمام.
0: مطي الخطه كامله
1: بشق الانفس. يلا وافقوا، ويعني انا لو ما موافقين
0: ما تروح،
1: يعني ما اروح يعني انطيني هسه.
0: هاي بيا عمر
1: هذا الجيل، هاي يعني انا هسه عمري 4-5.
0: لا هي هاي اللي تحكي عليها بيا عمر كانت
1: هاي بال 21 يعني.
0: اوكي،
1: انا يعني عمري يعني مكمل 50 طاب ال 51.
0: عمر كله ان شاء الله يا رب.
1: الله يبارك بعمرك. طيب. وانا رجل مسؤول عن نفسي، يعني رجل يعني انا مفوض وزاره الداخليه من عمر 20 سنه
0: ما شاء الله،
1: الله يبارك بعمرك، مسؤول عن نفسي وبيتي واحد ومتزوج يعني. قلت لك لكن يعني لو قايلين لا والله ما اقدر، مستحيل. لكن قلت لك ما ادري يعني

0: هذا يعني في شيء مشت انها يعني ظاهره وصايره واير الشارع يعني صايره واير يعني تكاد تكون يعني تقترب الظاهره يعني ما هي مو يعني مو 100% لكن اكو نسبه مع الاسف احنا مجتمعنا كنا فاخر به يعني ان شاء الله يرجع يصير له صعقه يصير له يعني الله يضاع عليه لكن قلت لك اي مع الاسف انت أنا مرة وافقتك برأي ما لحقت تتصل أنت قلت مرة أنا طلعت سايدي الرجل مقابلي صاح عليه ويا أطفاله وما قال لي شكر ما قال لي ما يعني عرفت شلون
1: صح
0: هذول هذول أولاده ويا هذول شو يتعلمون غير يتعلمون من أبوهم
1: مو هي هنا الفكرة إيه هي هنا الفكرة اليوم أنا من طالع ويا شخص وأشكر ويعني وأحترم وأقدر في بعض الأحيان الطرف الآخر يعتبرها جزء من الخوف أو من الضعف فبالتالي هذا الموضوع يأخذك إلى جانب معين إلى أنه أنت يعني مرات مثلا خلينا نقول تتأثر بأنه لا أنا مو هيك فأنا إيش قلت لك هسه أنت مثلا حكيت قلت لا أنه هي أصلا المجتمع فبالتالي هو الفرد هو اللي أسس المجتمع لكن أنا اليوم ألتقي بناس يعني تربيتها جيدة أخلاقها حسنة وما شاء الله عليهم متربي أحسن تربية بس تشوفها مثلا لما يتعامل مع أفراد سيئين يتعامل بطريقة أسوأ من السيء يقول لك أنا لأن يعني

0: سي للشخص نفسه.
1: وين راح؟
2: اي يعني مقلت لك تختار يعني اللي منطقه واللي اسلوبه واللي كلامه واللي تربيته.
1: اي
2: يعني تربيه وحشيه تربيه تسميه يعني كلام يعني انت
1: عندك اشياء بالمنطقه
2: تقول
1: له
2: حرام
1: وما ادري
2: شنو،
1: هاي
2: ما
1: يفهمها، لا ما يفهمها، هاي اللغه ما يفهمها، ما عندها هاي اللغه. صحيح،
2: فانت تختار تحكي باللي يعرفه هو.
1: صحيح،
2: يعني
1: تحدث بلغته.
2: الله يصلح الحال.
1: امين يا رب.
2: احنا امين. الديمقراطيه اللي جتنا دفعه واحده بس يعني هوايه مفتومه.
1: والله احنا كان بينا مجال من زمان قبل الديمقراطيه، احنا بس ردنا لنا حجه ذاتك.
2: يعني تواثر المواضيع اللي مرت عليها ونقص المعيد الكبير اللي بالبيت هو اللي ربي. يعني قلت لك احنا كل ظروفنا مو طبيعيه، خلينا نقول من الثمانين الى هذه.
1: نعم نعم نعم. طيب
2: ونتمنى الله يعني يخضع الحال ويعني
1: ان شاء الله يا رب. ان شاء الله الله يخليك، تحياتي لك يا حبيبي، شكرا جزيلا.
2: صالح
1: امين، الله يحفظك، شكرا جزيلا حبيبي، شكرا، مع السلامه، باي باي. ناخذ ويانا اتصال. الو الو الو، وينها؟ الو الو،
3: مساء
1: النور، يا هلا،
3: شلون صحتك؟
1: الله يحفظك. شوي بس علي لي صوتك بلا زحمه. انت تحكين سبيكر سماعه؟ اي اي عاشتك. ما مبين صوتك، مخنوق. صوتك ما داسم عزين. يعني هسه يمكن ايه افضل اعتقد.
3: اي اي انا برايي اقول السياسه استاذ هل تلعب دور يعني سياسه الحكومات بالعراق؟
1: نعم
3: يعني شوف استاذ احنا جينا يعني 30 سنه يوم الخميس ورفعه العلم وام عربيه واحده وذات رساله خالده وتعليمات سياسيه وطب بشعارات وفجاه انهار هذا النهار يعني هذا النظام كله انهار قدامك.
1: طيب
3: فظليت
1: مشتت،
3: انت وين
1: شنو سياستك؟ بس هذا ما يضر الى انه انا اقدر احافظ على نفسي بغض النظر.
3: اي هاي مو كل واحد يقدر يحافظ على نفسه. تعال اليوم استاذ سلطان هسه لو يوقف ايفون كله يقول لي حشام وجين، اقول لا عندي ثقه في هذا، انا عشت وياه وتربيت وياه وشفت اخلاقه.
1: نعم.
3: فتاثير السياسه تعاقب السياسات ويوميه جاينا واحد شكل ويريد الدنيا تصير على نظامه
1: مزاجه
3: وعلى سياسه وعلى مزاجه، رحم الله والديه. فهذا هل يأثر على الفرد؟ يعني أنا شلون أربي على القديم على الجديد؟ بس أنا برأيي يعني أرجوك تتفهم، أقول هذا الجيل كلش طيب، يعني كلش زين يعني نسبة إلى ما عاش من ويلات وصولات وجولات بهذا العراق العظيم.
1: نعم.
3: يعني زين الشاب يعني أي واحد يسته طموحة يتزوج يكون العائلة.
1: صحيح.
3: يطبط حلال. يعني أشوفهم يعني من خلال التواصل، من خلال الأقارب، يعني خطية يردون يعني يعيشون حياة طبيعية يعني. يعني أقول يعني يتبشرون بخير، والله مو كل الشغلات يعني رايحة على الموزين.
1: على الموزين إيه.
3: يعني جيل الثمانين يعني كنا تعبانين، يعني كان تعبان حيل يعني انظلم هواية، وأكثر والدليل هاي الهجرة. شوف الشباب
1: هو بالمناسبة الجيل الجديد هو نتاج جيل الثمانينات، يعني أغلبهم الثمانينات هسه اليوم هم آباء هذا الجيل الجديد.
3: أي هسه استاذ وأنا دا أشوف الحلقات القرآن والتلاوة. يعني أنا برأيي أشوف يعني إن شاء الله جايين على خير إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا رب.
3: رغم الأخفاقات يعني إحنا تعرف يعني من زمان الرسول الكريم أكو يعني طائفية وأكو ناس تريد وناس ما تريد تفرق وناس ما تفرق، بس إن شاء الله بوجود الطيبين أمثالكم.
1: الله يحفظك، تلحسن
3: يعني.

0: والله العظيم أنا عندي البنية شاي زين والشكر والحصة متروسة زين.
1: نعم.
0: هسه ماكو يعني يعني هل هالله دينا يعني خلي يسوون حل يعني المواد مالتها كلش رديئة.
1: طيب.
0: ضايعة بين الوكيل وبين الوزارة التجارة ضايعة. يطو هو يطو مواد زين يروح يبدلها.
1: طيب.
0: إذا عندك معلومة. زين.
1: ممكن نشوف الاخوان يعني اذا ممكن بهذا الموضوع وتمرين امر تدللين. شكرا جزيلا لاتصالك. الله يحفظك. فدول عمرك. فدول عمرك. الله يخليك. الله يخليك يا ورد. شكرا جزيلا. هلا بك. مع السلامه. ناخذ ويانا اتصال. الو. الو.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمه الله.
2: سلطان حبيب شلونك؟
1: كل الهلا بيك. الله يحفظك.
2: يا أبو إيلين من بغداد.
1: أهلا وسهلا بك يا أبو إيلين.
2: شلون صحك؟
1: الله يخليك يسلمك.
2: أستاذ العزيز بالنسبة لسؤالك اليوم.
1: أي.
2: يعني يقول لك الماي سوق مرضعة.
1: أي سوق العصا ما ينفع.
2: سوق العصا ما ينفع.
1: ما ينفع.
2: تعتمد على أهل في النقطة الأولى.
1: أي.
2: أنا صحيح أنا ما يمكن أنا أنت في الجيل الجديد يصير تصرفات صحيح.
1: أي.
2: بس الحل. الحال يعني الواحد يبدأ يقول نفسه نعم خير وسلامة عندي أولاد ربي متربية مع الأواضي مو صحيح زين رهل زين تجي تعجل الجديد يعني ما أكو خير من الله. شوف أستاذ الجوامع ما شاء الله يعني يطلعون دورات صيفية
1: أي.
2: خير مرض يتعلمون يعني بجامع قرآن كريم وغيرها
1: نعم
2: يعني صحيح يقول ما أكو تصرفات يعني نشوفها سلبية هم أكو أمور إيجابية كمدة نشوفها زين يعني يعني العائلة يدز ابنها بالدورة الصيفية بدون ما دايح بالشارع يدزون الجامعة يتعلم هم يعلمون أخلاق يعلمون شيء زين نجي على الجيل الجديد مثلا كان أنت عندك مراجعة بدائرة الدولة مو يشيلون قلبك مو كل شيء هم
1: صح
2: هذا مو الجيل الجديد اللي يمشي القديمين عمرنا 40 سنة وفوق مو هاي أستاذي واحد يبدي من نفسه
1: ايه؟
2: يعني مثل أستاذي يعني إنه يعني أتق الله
1: أيه.
2: بالعالم بالناس
1: صح
2: وأتق الله بأولاد يعني إيش يعني
1: ويتق الله بنفسه جديد. أولا
2: بالضبط أستاذ يعني صاحب يجي من النفس
1: صحيح
2: قد ما جيل جديد يعني ننتقده في مشاكل
1: لا وبالمناسبة إحنا كجيل إذا ننتقد الجيل الجديد فمعناها ننتقد نفسنا لأن هو نتاجنا
2: بالضبط أستاذ مردود علي
1: صح مردود علي إيه
2: اي والله
1: طيب انا اشكرك يا حبيبي اي انا اشكرك يا حبيبي شكرا جزيلا حبيب. تسلم يا ورد هلا بيك مع السلامه باي باي هلا يلا كيفك طيب خلي بس اعيد لكم سؤال حلقتنا لهذا اليوم بصراحه صار بي اكثر من راي وسؤال الحلقه اللي يقول هل سوء الاخلاق الذي نراه في المجتمع اليوم هل هو نتاج المجتمع نفسه ام نتاج سوء اخلاق الفرد يعني هل الفرد هو سيء من خلال تربيته وتفاصيله أم أنه الفرد حتى وإن كان متربي لكن هو يمشي مع كمية الأشخاص السيئين الموجودين في المجتمع بإمكانكم الاتصال بينا وتشاركون ويانا في حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق

السجن 6 سنوات بحق مدير عام إنتاج الطاقة الكهربائية في الفرات الأوسط ومدير مكتبه. انتهاء المهام العسكرية للقوات الألمانية في أربيل. سلطنة عمان وإيران تتفقان على إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك في مضيق هرمز. الرئيس الإيراني: بفضل تدابيرنا الاقتصادية لن تحقق أمريكا أي مكسب من خلال ضغوطها. نتنياهو: لا يمكن التوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع إيران. أولى إشارات الشتاء: العراق على موعد مع أمطار رعدية خفيفة في الشمال الأسبوع المقبل. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم في رعاية الله.

لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا.

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
2: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اصعد سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
2: أما الحكي الزايد يرادي سولف ويا أحد.
4: ساعدوني.
5: كم بدك؟
2: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
6: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
7: أنت الكبير
8: يا بعد روح
7: وهميان نبيك.
8: الله يحفظك.
7: متمشي يعني.

0: مستمر جانيكم احنا بالساعة الثانية من حلقتنا لهذا اليوم. والسؤال اللي يقول: هل المجتمع الآن وتدني أخلاقه هل يعود إلى أنه المجتمع يتأثر الفرد بالمجتمع فلذلك تكون أخلاقه سيئة، أم أن الفرد هو حقيقة يعني هو أخلاقه مو جيدة فلذلك هو يتعامل بهذه الطريقة من خلال انعكاس تربيته أو البيئة اللي عايش بها؟ أرقام الهواتف للمشاركة 07802-11415 و07802-11617. بإمكانكم المشاركة أيضا عبر الواتساب على 07202-11415. يعني حتى بس أنوه على سالفة اللي شفتها تعليق إلى أنه واحد قال استاذ سلطان ليش مفترض أنه هو سيء؟ أنا أتحدث عن السوء اللي موجود واللي نشوفه إحنا أصبح يعني يتكاثر في مجتمعنا، فلذلك أنا أحكي عن هاي الحالة. ونحن طبعا دائما بالبرنامج ننتقد الظواهر السلبية ونطلع بحلول بناءة. طيب عندنا اتصال. ألو ألو
1: يا بألو
0: يا أهلا
1: يا بألو، شلونكم عيني؟
0: شلون الأخبار؟
1: شو وقت تختم؟
0: بعد
1: عبد الروح الفاتحة مع العالمي معوض صدق شون مقدم علي منطتك عمر هو أمير واقف بالفاتحة خطر واقف محزن
0: زين
1: يعني هاي أحب ضواها
0: ايه طيب
1: شلونكم؟
0: شنو قول لي؟
1: والله ابو السلاطين اول شيء هو المجتمع طبعا يعني النسبه تزيد، يعني ما اعرف يوم عن يوم انه الحالات السيئه والشاذه والدخيله على المجتمع العراقي او البغدادي الاصيل
0: نعم
1: تزيد يوم عن يوم. هذا تري سببه شنو؟ سبب الغيره.
0: الغيره؟
1: الغيره والله احنا قبل ندري النسوان واحده غاره من الاخ، هسه لا هسه صايرين الزلم واحد يغار من الاخ. ابسط مثال ذيك مره اصدقاء اثنين انت تعرف واحد منهم من اصحاب الاموال الطائله.
0: حلوه
1: والله الزاع. والله الزاع لو غاب ليش؟ يقول انت ليش من رحت الحفله مال عبد المجيد عبد الله مخابرتي؟
0: طيب
1: ايش قال له ذاك صاحبي اللي انت تعرفه؟ قال له شنو اني من هذا منسق مال الحفله؟ قال لي مو شفتك على السناب وهذا شفتك على السناب وتزاعلوا يعني من كل عقلهم.
0: يلا
1: قلت لك سبب الغيرة يعني سبحان الله كل واحد يشوف الثاني هسه نحكي بشكل عام يعني زلم ونسوان يشوف الثاني مثل صاعة سيارة لو شيء لو شيء يسوي لو يطب بالحرام لو يسوي كل الموبقات في سبيل يصعد مثل هاي السيارة او احسن. ماكو عدنا ماكو عندنا يمدرج على قد غطاء.
0: لا ماكو على قد غطاء بعد.
1: ماكو على قد غطاء. المهم يصعد لو مثلها لو احسن.
0: صحيح.
1: هذا الغيرة اللي احد مفاسد المجتمع.
0: حلو حبيت مفاسد. طيب.
1: اليوم
0: اليوم فول اليوم.
1: شخبار الفلوس خلصنا لو بعدهن؟
0: لا بعد.
1: حاجة ما لك علاقة. اش وقت ما تعوز؟
0: الله. الله الله الله يا انت
1: تكرين اللعبه ما لك علاقه.
0: تحياتي لك حبيبي. اهلا بك مع السلامه. عندنا اتصال. الو الو الو

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: صباح الخير.
0: صباح النور. هلا علاوي.
1: شلونك حبيبي؟
0: شلون الاخبار؟
1: شلون صحتك؟
0: الله يسلمك يا هلا ومرحبا.
1: يا من المخرج؟
0: عمار.
1: عمار. عمار دوب بسرعه يمشينا دوب شو اسمه؟
0: مو بعده هسه، مو كان مسافر عنده شغل وهسه امور. اوكي. اي
1: بعده مفرمت على
0: حلو. بعده فريش. فرش من الجاي.
1: قلت لك هو نوبات بعدنا ما قايلين هيك
0: حسب الظروف.
1: تايز تقمه راسا هذا يوم ماكو يوم خلانا
0: همزين.
1: لا هو يشتغل على يعني على الطقات.
0: هو يحب هذا الشيء. هو
1: بس يلا جازة سعيدة.
0: جازة سعيدة.
1: ما صور انت فرحان. بس ما صور انت فرحان ما اعرف بعد ما.
0: طيب سولف لي.
1: اي زين سلطان. سبحان الله اكو شغلات ضربات الانسان يعني ما يقدر يتخطاها. يعني مثلا حتى لو يسافر حتى لو يروح اي مكان.
0: طيب.
1: يبقى محافظ على يعني يبقى هاي النزعه اللي
0: بداخله.
1: ما يقدر يتخطاها يعني. ايش قد ما

0: بالامارة انه كناس هنا جوي ايش قد حاولوا يا اخي مو هي هنا شنو ضايعة كل يجي هنا يقول لك انا كنت مهندس بالعراق ما تعرف ضايعة او يقول لك مثلا انا عندي كذا شهادة او كنا اهلي كلهم مثلا هذا بس انت ما تعرف عنه كل شيء
1: اي تمام انت مصدره مجهول
0: مصدره مجهول تضيع هنا بالعراق تعرف كل من يعرف اصله وفصله زين حتى لا يريد يجذب ما يقدر يعني
1: صح
0: لأنه كل شيء معروف أي. فصار موقف قبل أسبوع كنا مثلا مكان هو يعني أنا هذا الشخص ما أعرفه بس صار موقف قدامي صار هو هذا الشخص صار عند يعني شلون مشادات ويا واحد ثاني
1: أوكي
0: ايه مشادات اثنيناتهم بدا بيناتهم مشادات تعرف ان احنا انا ما قاعد يضرب الاخ بس لو توتني لانه فيها كذا وكذا ومحكمه وصعد ونزل يعني تبقى لازقه بيك ما تروح من عندك لو انت ضربت
1: طيب
0: زين حتى ما تصير مشاده بس يعني انا اللي لفت انتباهي اول يعني هذا الشخص اللي دا يتعارك انا مبين هو ذاك هو مبين هو كشخصيه مبين عليه يعني طالع على الطريق المهم
1: زين
0: هو صار لك فتره بامريكا
1: اي
0: صار يا اخي ما تغيرت اجى اول حكايه حكى قال له تراني بالشارع
1: هاشا
0: زين اي
1: ايه
0: واحنا هاي المصطلحات اللي انا بالعراق اللي يقول انا بالشارع يعني شلون يريد يخوفه يريد يبين له انه فد شيء يعني هذا بالعكس شيء يتفاخر به زين فمن قال له اول حكايه قال له انا ترى بالشارع اني واني ابن كذا وابن كذا قام يغلط على نفسه
1: زين
0: قلت هسه هذول يعني معقوله هذا بامريكا يعني صدق تحكي انت
1: يعني انا بالتالي امريكا ما غيرته
0: ما غيرت أخلاقه
1: ما غير بقى نفس الشيء
0: حتى هو أي طالع حتى يعني ما احترامات مناطق الشعبية ومناطق
1: الشسمة
0: سواء طالع من منطقة شعبية
1: ما لخص
0: فمتعلم على هاي الناس عنه مش لاقول لك يعني هي هاي المنطقة أو فتشي فهي الأخلاق ما لها علاقة وين ما تريد تروح
1: طيب وين راح علاقة
0: هي أكثر
1: طيب
0: فهذا الموقف اللي صار قدامي يعني يعني واحدة من الأشياء ترى حناسة نفتقدها بهذا المجتمع المؤسسة التعليمية
1: نعم
0: سلطان المؤسسة التعليمية أنت تعرف أنه أنت حضرتك يعني إحنا جيل عمرنا 30 سنة تعرف
1: إيه 30 سنة
0: فهذا الجيل مالتنا إيه 30 سنة يمكن 29
1: أنت مو 29 يعني إيه
0: 29

0: شنو؟ يلا اتصال. الو حبيت الاغنية. الو الو
1: وين راح الاتصال؟
0: وين راح الاتصال؟ وين راح الاتصال؟ وين؟
1: والله ما ادري وين يا حلو وين.
0: الله اكبر. شلون الاخبار؟
1: خير وانتم سالمين.
0: الله يسلمك يا ذهب فدوى العينك. منو جاي؟
1: ابو شهد.
0: هلا ابو شهد. هلا هلا هلا هلا هلا والله
1: مستاقين والله.
0: شلون الاخبار؟ اي والله ابو شهد
1: خير وانتم
0: سالمين. قاطع بينا ابو شهد؟
1: لا لا بالعكس. بس يعني ما ادري شو

0: اعتفل اليوم، روح اعتفل.
1: شرفك شرفك اذا ترهم اذا ترهم. اكو اغنيه لطيفه كلش احبها اسمها استحاله.
0: استحاله
1: استحاله يعني استحاله ينتهي من قلب حبك كله.
0: امين يا رب ان شاء الله دائما. هسه
1: شوف عمار اذا موجوده متفضل.
0: لا العفو لا سامحها طبعا.
1: انت هذا القبلي قال لك انت 30 لا 29 لا انا قال لك 19
0: ما ما احب مو على بالهم انا اقول 19 على بالهم حيل صغير يقول لك ها شنو يطلع يتفلسف براسنا
1: لا لا 19 على اعتاب ال 20
0: على اعتابها حلوه هاي حبيتها على اعتابها تحياتي لك ابو شهود الورد تسلم يا حبيبي الله يحفظكم ان شاء الله يا رب. شكرا. ناخذ اتصال. الو الو
2: الو
3: بكرتين دم يا جميل.
0: مساء الخير يا باشا.
3: زيك
0: شلون الاخبار؟ زيك حلو
3: شلونك حبيبي؟
0: شلون الامور؟
3: والله يعني الهويه
0: حلوه ابو الصوف
3: الحمد لله وشكر.
0: انت اليوم تتعامل مع افراد واشخاص من خلال عملك من خلال حياتك، بوجهه نظرك هذا السوء اللي عندهم هو سوء مكتسب من المجتمع ام سوء مكتسب من تربيته وبيئته؟
3: والله شوف هو الواحد من يطلع من الشارع يطلع للشارع مثلا يطلع اكيد اهله شويه تعبانين عليه
0: يعني علاقه
3: هو ظلت اذا التربه مالته مهيئه مثلا انه يستقطب من برا مهيئه مثلا انه هو يكسب هاي الخبرات التعبانه اللي بالشارع واكو خبرات زينه بنفس الوقت بس هو يشوف نفسه وين تميل
0: اي
3: وراء عاد هذا يظل الدستور القائم والقانون اللي يمشي بيه طول عمره إذا رافق رفقة زينة كمل زين
0: طيب
3: رافق رفقة مو زينة كمل فإن أنا أشوف أن التربية تلعب دور كلش كبير
0: طيب
3: في نضج وأساسيات الفكر اللي براس البشر
0: الله أكبر
3: هاي القواعد اللي موجودة براس

0: بيته مثلا هسه تحتك بالشارع اللي يمشي ويزب هذا اكيد بيته وسخ مستحيل واحد يصبوله على ناس طعام ومن يخلص يقوم يغسل ويرجع واكله نظيف وكل شيء نظيف مستحيل يمشي بالشارع ويزب وهي من تقبل غضب
1: صح ممكن
0: والله لا تقنعني ايه. بس احكي هذا اللي ياكل ويمسح بالبرد لو بالحائط
1: لا هذا
0: مستحيل
1: هذا على شنو
0: اي والله ايه. انا وياي عمال عمال ايه. وما دارسين
1: ايه.
0: فمرات من ياكل وهاي يروح يشوف وين مال النفايات يروح يذبه بيها
1: يذبها ايه.
0: هو مدارس
1: ايه.
0: وقاعد منطقه ريفيه
1: بعيدا هنا السالفه ما لها خص بالتعليم لا خاص
0: لا ما له خاص بالتعليم
1: بالثقافه
0: ليش بالكلية كانوا يذبون بالحدائق
1: عافيه بالضبط صح
0: والله بالكلية كانوا يذبون بالحدائق شنو يعني
1: صح
0: اي والله
1: ايه.
0: فلا تقول لا تعليم ولا لا ومساله فلوس ما له علاقه الغني مثلا يكون مثقف ثقافه ما له علاقه
1: صح ما لا ما احنا قلنا التعليم ما له خاص بالثقافه دائما نقول هاي الكلمه
0: ابد
1: ايه.
0: اوكو عالم مثلا يقول لك والله انا خريج كذا اذا
1: ما ما لا لا ما
0: له ابد ما له علاقه
1: التعليم ما له خاص تعليم اليوم شهادات عليا ما لا ما يعرف يسولف او ما عنده ثقافه التعامل
0: ما يعرف يقعد
1: ما يقعد عافيه بالضبط اي
0: والله ما يعرف يقعد
1: اي صحيح
0: يعني مثلا مطعم قاعدين ذاكلهم مطعم وشباب وها
1: آه.
0: فانت قاعد بمطعم شنو القعده اللي تقعد قاعد على كرسي واذا قدامك على الميز او آه. هيك حاطها مثلا على بطنك وقاعد ماكش
1: صح
0: حاط رجل على رجل مثلا رافعها آه. يمك يم اليد رجلك
1: لا
0: وين اليد مال الكرسي رافع رجلي اللي حاطها لي فوق
1: ايه
0: تحكي ياها والله قاعد بفلوسي لا انت ما قاعد بفلوسك انت قاعد بخلق
1: بالضبط عافيه حلوه
0: انت ايش يطلع من عندك انا اشوف
1: ايه ايه ما اعرف ايش قد ما اعرف ايش قد تملك فلوس بس اعرف قد تملك اخلاق
0: اي ما ليش علي بفلوسك انا
1: شفت انا قد تملك
0: راح تحط
1: صحيح
0: فانت هذا مثلا مو بس اله هذا مثلا اذا الفرد اذا كان غلط
1: ايه
0: ويمشي ويا جماعه
1: ايه
0: راح يقولون الجماعه كلهم غلط
1: صحيح هي منعكاس تصير مرآة
0: صح لا لا
1: صحيح
0: في ما تقبل انت تمشي وياهم هم سوا جزء هذا هسه سواه جزء بقي بعدين يسووها مو قدامنا
1: صح
0: فانت شلون تربيتك انت شلون تريد تصير
1: ايه؟
0: وانت مثلا هسه من تتربى وتطلع للشارع
1: ايه؟
0: ابوك ما يفتر وراك
1: لا طبعا هذا اكو فيديو انتشر لشخص حقيقه عجبني عنده محل ملابس
0: شوف انت شلون تريد تشوفك العالم انا كانت عندي قاعده بسيطه يمكن ما اعرف دافع او بوكيت سويتها ما اعرف مثلا من تصرف اي تصرف بالشارع
1: اي
0: بس احدك بس تضحك علي
1: لا
0: تقول يجوز ابوها يشوفني
1: حلو
0: والله العظيم
1: اي تخيل هذا الهاجس
0: ابوها واخوها يشوفني
1: اي
0: راح يقول لي شفتك مره بالشارع طالع من الجامعة ترقص
1: اي
0: هاي راح تصير شارع انت بعد تعلق بعد زدانك
1: بعد ما تروح اي صحيح
0: اي ما مش قد تتعب على نفسك ماك
1: شو تبقى تدري احنا مجتمع يسيف السلبيات يخزنها ما يعوفها
0: اي احنا مجتمع قادر على نكران اي شيء عندك حلو مقابل اول غلطه
1: صحيح والله
0: وهذا ترى عيب بس صح. انت تريد مثلا تصلح هسه المجتمع كله ما يصلح
1: لا
0: يمشي على
1: مالات الله يحب الوطن واحدة من الأشياء الحقيقة المزعجة في المجتمع إلى أنه صدق هو شقد ما تكون أنت إيجابي بغلطة واحدة انسى كل اللي فات
0: إيه غلطة واحدة ومرات أنت تتفاجأ مرات تتفعل من هاي الغلطة الوحدة تقول تراني يعني ما سويت شيء معوديني يا ولد حتى لو إحنا ما متوقعين منك شيء
1: لا بس يعني إنسان يجب أن يغلط حتى يتعلم بس أكو غلط يعني ثمنه عالي واكو غلط ثمنه جيد بس هو له ثمن
0: واكو بشر تنتظر من عندك
1: تغلط اي والله طيب اليوم انت تخبل حبيتك
0: والله العظيم هذا كليته تربيتك الله شاء
1: الله العفو لا انت انسان
0: والله
1: رائع
0: والله كليته تلامذه
1: وانت ما شاء الله عليك اهلك يعني صدق تعبانين عليك احنا نشاق
0: لك
1: بس ما شاء الله عليك انت نرفع عليك البنان يعني
0: كلش
1: تعبانين
0: يعني. انا بس تدرس ابويا مثلا ما كان ثروه ليش؟ يركض وراني
1: شو؟
0: ابويا ما كان ثروه ليش؟
1: ايه
0: يركض وراني
1: اركض وراني ايه
0: ايه يا وين راح ما ادري شنو
1: هاي
0: يعني كلش سوانا مؤدبين وخلوقين وحبابين
1: والله يا زين ما سوى يا زين ما سوى

0: شلون؟
1: يا زين ما سوى يعني ما شاء الله.
0: أنا فتي يوم يعني أريدك تحكي وياه يعني فتي يوم يعني تلتقي به، هو شخصية كلش مرحة وكلش إحنا يعني
1: أخذها
0: من عنده هاي النزعة مال التحشيش والشقاء والضحك.
1: أتشرف يوم رتب التوى يعني أنا يعني أكون ممتن إذا التقيت بي.
0: صوتك
1: والله
0: شلون؟
1: أقول لك أنا أكون ممتن إذا التقيت بي. رتبت يوم
0: على راسي والله ان الشرف طول
1: والله العظيم. سوون شاي لو ما عندكم شاي والله.
0: احنا
1: ايه.
0: والله انك
1: والله كل
0: وعد التخفض المكالمه بدون ضحك والله عرفت تراجيدي هيك بعد تراجيدي ولازم ما تكمل
1: ما تخلص لا. طيب
0: باكر شنو باكر؟
1: خميس.
0: خميس شنو الترتيب؟ اكو شيء رتبت على باكر؟
1: اعبره اعبره خميس خميس جمعه عبره ورا الاسبوع الجاي.
0: اه
1: اي
0: يا خير ان شاء الله يسهل
1: صاري.
0: ان شاء الله.
1: اوكي بالصوف حبيبي
0: انا اشكرك جدا.
1: تحياتي لك مصطفى. هلا مساك باي باي. عندنا اتصال. الو
2: صحة.
1: كل الهلا
2: شلونك؟
1: شلون الامور؟
2: الله الحمد لله.
1: خالد الجميل لعبتك اليوم
2: اقول لك مستمرين يعني بحلقات اسويك ادمي اسويك ادمي
1: لو ما ادري ايش يصير
2: والله يعني احنا مستمرين يسمعونا احنا مستمرين
1: يعني مستمرين, مستمرين بهاي عسى عسى نوصل نتيجه عشتي ذاك صح.
2: اسويك ادمي لو
1: اي والله لو هذني السلسله مال حلقات تطلع بنتيجه الواحد انا اعتبر نفسي منتصر
2: والله. لا اكثر من واحد طبعا احنا مستمرين بالتعليم والتعلم.
1: اي والله كنا انا بدي اتعلم والله
2: بالتعليم والتعلم انا على حرف حرف من اي شخص يطلع
1: طبعا
2: يدلي بدلو
1: ما شاء الله. لا مستمعينا
2: الشباب
1: لا وين خالد وين راح صدق؟ يلا شنو اغنيه شنو اتصال سعد عمر كبير محترم صباح الخير انت الحر ده يجيبك مو رجليك حر الزحام
3: واني لجروحك طبيب
1: شيلو قاعد بالعربي.

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو
0: الو
1: مرحبا اخي.
0: اهلا وسهلا.
1: كيف الحال؟
0: كيف الحال؟ اهلا اخي. اليوم شنو اليوم واحد شنو؟ اليوم مستحي واحد رشوه اليوم تخابر. ماكو هيك صراحه. ماكو واحد.
1: المشكلة جاي تنازع عن واحد رشوه بس مو الاخلاق هم مربوطة بالرشوه.
0: اي طبعا. اساسها؟
1: اساسها يا اخوي. انت لا تقول لي شنو اليوم.
0: ايه.
1: بس انا عن نفسي واحد اخلاق.
0: ما شاء الله.
1: اي. بس مو تقول ياخذ رشوه تذبحني قدام العالم.
0: لا ما تاخذ ثواني انت هم يجبروك.
1: اي صراحة ما على والله مستعجل وامه مريضة ايش اسوي له يعني؟
0: ايوه ما تعتبرها رشوه تعتبرها مكافاه. ايوه
1: تسهيل امر العالم.
0: اي تسهيل امر العالم بالضبط يعني.
1: واجب بعد هذا واجب علي انا لازم.
0: الله اكبر يا
1: شرعي وقانوني.
0: الله اكبر يا شرعي يا قانوني. المجتمع الافراد اللي سيئين متاثرين بالمجتمع لو متاثر ببيئته وباخلاقه وبتربيته.
1: لا حكي اكيد البيئه.
0: ليش اسك واحد تربيته جيده بس من يطلع بالشارع ويشوف ناس ما عنده اخلاق يصير ما عنده اخلاق؟
1: مستحيل.
0: ايش يسوي؟
1: مستحيل.
0: هو ما يتعامل ياه باخلاقه.
1: يتعامل باخلاقه، هو يبقى باصله.
0: اي بس مو يعتبره ضعيف.
1: من اللي يعتبره ضعيف؟
0: الطرف الاخر.
1: طالع يا سلطان. اللي عنده اخلاق واللي متربي واللي يعرف قيمه نفسه. ما يهتم لهذا اللي يقول اعتبره ضعيف، ما اعتبره ضعيف، فيعمل باصله. الاصل اساس كل شيء.
0: طيب.
1: اخي العزيز، التربيه الصحيحه. أساس الاستقامة الطويلة.
0: حلو.
1: يعني إذا تربيتك صحيحة من بدايتك فأنت نهاية عمرك راح تظل مستقيم بدون زلة. بالرغم أن البشر معرض للخطأ. مو صح؟ متفقين على هذا الشيء؟
0: طبعا.
1: بس أكو خطأ عن خطأ يعني يفرق. فالتربية هي الأساس.
0: التربية هي الأساس.
1: أنا تربيت، أنا ما مو متحيب نفسي يعني أمانة الله يعني أنا تربيت بدون والد.
0: زين.
1: تمام. والتربية بدون والد تعتبر ماكو سلطة قوية.
0: صحيح.
1: ربتك الوالدة. أنا عن نفسي أنا أفتخر إنه ربتني والدة.
0: طبعًا.
1: الحمد لله والشكر. لا نزلت رأسها ولا في يوم جبت لها
0: أحد
1: لا جذري ولا. الحمد لله والشكر. فالأساس الأساس. الأساس بالرغم أنه هي مطتني عن ذيك الشغلات يعني مجرد أني عتني لتطلع بالشارع وقت متأخر أخاف عليك تدور علي وين أنا أخاف متأذي يعني شايف شلون هي جاي مواضيع من كنا صغار نلعب طوبة مكان بعيد تروح أبقى هنا أنا قريب على الدائرة مالتنا هذا من مطتني إياها هي مطتني غير شيء. أما شغلتها هاي العيب وهاي ما هي ما شفناها يعني صراحة بجنة ما تشاركوا ما كنا نتطرق للعيب. اي فما علمتنا يعني بس علمتنا على كم شغله اساسيه بالبيت. اخلاقيات البيت شلون تتعامل ويا البيت ويا اخوك ويا اخوانك ويا ولد خالك ويا ولد خالتك تتعامل وياهم بشكل صحيح فانت صرت امرايه.
0: انعكاس
1: برا تعكس اللي شنو؟
0: انعكاس انت انعكاس اللي شفته بالبيت.
1: الانعكاس اللي شفته بالبيت فالاساس صحيح.

0: سنه هسه هم يجوز هذول اللي يقولوا عليه يعتبرونه جبان او يعتبرونه ضعيف 36 سنه ما فد يوم صارت لي مشكله وياه.
1: الحمد لله الحمد لله الله يبعدنا عنك
0: الله يبعدنا عنك الحمد لله الله يبعدنا الابعاد النسائي.
1: اي والله اي والله الله يبعد عني.
0: بس قلت لك ارجع واقول التربيه هي الاساس. التربيه صح. هي اساس الاستقامه والاخلاق اللي ما تزل. اكو اخلاق ترى ما تزل.
1: اي طبعا
0: اكو اخلاق اكو ناس مترباية تربيه اخلاقهم ما تخليهم تزل نهائيا.
1: صح
0: اي موضوع تربيه ولا عقل.
1: الله يحفظك ان شاء الله من كل سوء.
0: يحفظ الجميع
1: وشكرا جزيلا. سلام حبيب قلبي.
0: وعاشتك على هاي المواضيع
1: حبيبي انت
0: دولي. يعني جاي تحفزني والله بصراحة. أنا ما ردت أشارك بس شوية قامت تحركني وشارك.
1: كل الهلا تشرب حبيبي. تحياتي لك. تسلم يا ربي. السلام على باي باي. ناخذ اتصال. ألو
2: سلطان الكبير.
1: هلا
2: هلا صديقي. مشتاق.
1: شلون الأمور؟
2: هلا سلطان.
1: هلا حياتي
2: سلطان. سمعت أنا يعني وصعدت بالسيارة ونزلت وأكلت ورجعت فما أدري يعني شنو هي بالضبط.
1: شنو هي
2: الخطة مال السؤال مال
1: اليوم يعني المجتمع عنده أكو بي أفراد لا يستهان بيهم أخلاقهم سيئة.
2: زين
1: هل هذا السوء بالأخلاق هو انعكاس وتأثر بالمجتمع السيء لو هو زيان. انعكاس وتأثر ببيئته وأخلاقه السيئة. يعني مرات يقول لك أنا شخص اليوم متربي أحسن تربية زي. بس من اطلع بالشارع واشوف ذول الناس السيئين لازم اصير سيء، فبالتالي انا شرح ياخذ علي انه انا سيء.
2: صح.
1: لو الى انه لا هو من الاول هو اخلاقه سيئه فمن يطلع بعد خلص تعتبر اخلاقه سيئه. فياه من عدهن هو بيئته واخلاقه كانت سيئه من الاول لو هو تاثر بالمجتمع واصبح سيء.
2: يعني هسه اجاوبك على هذا السؤال ما كان اقيس على نفسي انا.
1: اي على نفسك انت. اي
2: انا يعني اهلي ربوني ابوي الله يرحمه.
1: الله يرحمه.
2: الصح والغلط.
1: تمام.
2: صح وهذا غلط وهذا الك وهذا مو الك. ولا تتجاوز بس اللي يتجاوز عليك رده.
1: اوكي.
2: زين فهنا انت هسه بسؤالك. انا اشوف نفسي يعني كاخلاق ومنضبط. بس اليوم انا بالشارع انت تسوي اشياء عود تصير انت اشطر مني او تتغالب علي او اسبع مني لا والله اردك الصاع صاعين عن نفسي. فأنا يمكن هذا جوابي راح تترتب من يمك.
1: لا هو ترتب.
2: انا من الاشخاص انه اقول ما اقول لك انا من الجيدين مو انا هنا هو الواحد ما يقيم نفسه بس مؤدب و

0: البيئه مال بيتك انت استاذ سلطان.
1: تمام.
0: شنو اللي انت بالبيت ماخذه صح؟ تبقى طول حياتك ما له علاقه. احنا نطلع جماعه قاعدين الزين النفسه والمو زين النفسه بسفره كذلك. زين. وابسط مثال ست اليوم كنت اسمع عبير فخابر واحد غلط وراح غلط عليها وسد التليفون. انت من هاي النماذج وقيس. هذا شنو؟
1: صحيح.
0: شنو هالواهس هذا هسه؟ والله العظيم لو ما الاذاعه هاي وبرنامجك وانت صديقي واحبه ما اتصل.
1: صح.
0: اخذ هيك ناس يعني
1: اكو ناس
0: تسيء للشان. يعني هسه انت مثلا يشوفك يغار منك من هيئتك من مستواك من عملك يأذيك بكلام انت مو يأذيك بس يزعجك. شلون دبانت الصبح؟
1: صح.
0: يزعجك ما يأذيك هو. زين ممكن ترده ويقول لك شوف هذا ليش ترده، وممكن ما ترده تظل تاكل بروحك. بالنهايه كل من يعكس البيئه مالته والاساس.
1: تحياتي لك حبيبي القلب. شكرا جزيلا. هلا وحبيبي مع السلامه. باي باي. هلا. ناخذ اتصال. يلا اخر اتصال. الو. من هو؟
2: الو.
1: الو.
2: معود صدوك.
1: اوكي يلا الك.
2: شلونك حسن الوجع؟
1: يلا قل لي.
2: هاي المحاضرات القيمة.
1: اي.
2: شوف يعني هو هذا اخر اتصال.
1: اي.
2: ان شاء الله بيفائدة.
1: ان شاء الله يا رب.
2: طبعا استفاديت من كل الاتصالات اللي انت شفت لك زين الوادي متخربه؟
1: شفت لي زين الوادي متخربه ممكن بصراحه
2: ما اعتقد.
1: يعني ما اعتقد. انا اشوف ممكن
2: سلطان. أي. الثوابت. أي. تبقى ثوابت.
1: طيب.
2: اليوم من اقول اذا المجتمع ياثر علي بالسلب اذا المجتمع كله مو زين. والدليل يعني هذا التاثير اللي هو الغلط اللي ماشي عليه راح انا اشوفه صح.
1: أي.
2: وهذا فشي يعني كارثه من الكوارث. انه اذا الانسان هو زين ويطلع يشوف غلط بس الناس تلومه لان هو

لكن ليس بأخلاقهم. فأعتقد هذا واحد من الأشياء ضرورية جدا أن احنا نسويها. من جانب آخر الأشخاص اللا أخلاقيين هواي وإذا نشوف احنا يعني ينتشرون بالمجتمع، فلذلك واجب علينا كنا أن نتعامل بالطريقة اللي احنا نشوفها صح مو اللي هم يشوفوها صح. نلتقي على خير دائما، تحياتي لكم.

0: جزء الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. رئيس الوزراء يوجه باعتماد البطاقة الوطنية في الانتخابات المقبلة ويؤكد أهمية تسهيل ممارسة الحق الانتخابي. الخارجية تستضيف السفير الإيراني للاستيضاح بشأن نشر منشورات ذات صلة بخرائط المنطقة. رئيس مجلس القضاء الأعلى وهارس يبحثان لإجراءات بشأن الجهات والأشخاص التي تحمل السلاح خلافا للقانون. المالية النيابية تكشف عن مقترح قانون لتأسيس صندوق استقرار الرواتب. السجن 6 سنوات بحق مدير عام إنتاج الطاقة الكهربائية في الفرات الأوسط ومدير مكتبه. انتهاء المهمة العسكرية للقوات الألمانية في أربيل. سلطنة عمان وإيران تتفقان على إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك في مضيق هرمز. الرئيس الإيراني: بفضل تدابيرنا الاقتصادية لن تحقق أمريكا أي مكسب من خلال ضغوطها. نتنياهو: لا يمكن التوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع إيران. أولى إشارات الشتاء: العراق على موعد مع أمطار رعدية خفيفة في الشمال الأسبوع المقبل. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم في رعاية الله.
1: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
2: كل 1000 دينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت 1 بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: استمعوا الى اغنيتي الجديده على راديو رشيد اف ام. تحياتي قيس وشام.
0: جديد.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 5:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني
4: كم بدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك
7: الله يحفظك
6: نتمشي ويانا.

0: الجديد على الرشيد اف ام.
1: اسمعوا جديدي اني تعبان على راديو الرشيد 91.5 اف ام. اخوكم الفنان تيسير السفير.
0: جديد.

وما يبين شي عليه وانت تشوف نضحك ظنك بخير بعد ما يضحك المصدوم وديه المحيرني كل شي تغير وياك بس ظلت معستك

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد FM.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر وثلاث سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
3: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد.

0: على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. اللحظات والدقائق والساعات ما تحلى بس ويا الرشيد FM 91.5.

الرشيد اف ام 91.5 91.5.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: يوصل أكيد
3: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
4: كلش
3: سهلة. أعلن.
4: أعلن. أعلن.
3: على الرشيد.
4: على الرشيد.
3: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
5: أغاني وأكثر الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر وثلاث سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجاناً.
3: كل 1000 دينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت 1 بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
5: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
6: هذا مصير لشارة، يبقى على سوالفوي وين بطله.
5: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
7: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
5: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
8: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
5: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمعوا جديدي اني تعبان على راديو الرشيد 91.5 اف ام. اخوكم الفنان تيسير السفير.
0: جديد.

وما يبين شي عليه وانت تشوف نضحك ظنك بخير بعد ما يضحك المصدوم وديه اللي محيرني كل شي تغير وياك بس ظلت معستك

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة

0: بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
1: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
2: انا نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسويلين.
0: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: استمعوا الى اغنيتي الجديده على راديو رشيد اف ام. تحياتي قيس وشام.
0: جديد.

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور. بانجور. بانجور.
0: بالسبعة ونص الصبح.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد FM.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805

0: وسيطميديا.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: كاسي كاسي كاسي.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: ضايج ضايجة بسمع هاي الرشيد FM.

علي تأخرت، كل هذا معقول؟ طمني حبيبي بالي يمك، تدري جفوني ما ممكن يغمضون إلا بين أحضاني وضمك. عطرك بي صاير وين ما روح، تشوف الناس بي حتى رسمك، ومن ينطق لساني بغير موضوع يتغير كلامي واذكر اسمك. أخجل وابتسم تفضحني العيون، واني في خيالي جاي أكلمك. طمني حبيبي بالي يمك، طمني يا غالي بالي يمك.

ربيت وياي طفل يحمل آمال، ولا قادر أمنعك أو أفطمك، وأفكر بيك حبك ذوب الحال، فدوى لطولك وقربال لأمك، وردنت ورحيقك يسري بالروح، يرش قلبي نداك وصعب لمك، من تنام عين تزورني طيوف، يضحك سني لك لو مرني حلمك، حرام البعد بيني وبينك يكون، شعجب صاير أنا ما عاد همك، طمني.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد FM.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد.
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
4: ساعدوني
5: تبدي
0: البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
6: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: استمعوا الى اغنيتي الجديده على راديو رشيد اف ام. تحياتي قيس وشام.
0: جديد.

0: الرشيد اف ام إذاعتك. ثبتها.
1: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي ايده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم الشاي لهموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
4: انا نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
1: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد اف ام.

زوجة، قد تكون أخت، قد يكون أخ. والكارثة أنه هو ما يفهمك. هذه واحدة من المشاكل يمكن اللي يعانون منها العوائل بالحياة بشكل عام، بين الأخوة بين الزوج وزوجته. يعني هو يقول أنت ما فاهمتني، وهي تقول أنت ما فاهمني. شخص ما فاهمك وهو كلش قريب عليك، زين ها شلون تعال حله؟ والله جديات، يعني راح واحد يقول لي راح تقعد تفهمه وتشرح له؟ لا، هو كل شيء من عندك يفهمه خطأ. يعني مرات واحد يفهم زوجته خطأ. يعني أعرف واحد زوجته ضحكت تسولف ضحكت ويا دا يشتروا ملابس، فضحكت ويا أول ما قالت له والله بضاعتك كلش حلوة. لا أنت ضحكتي قدام أبو الملابس ليش وش معنى؟ قالت له يعني أنا زوجتك صار لي 10 سنين ما تعرفني مثلا؟ يعني هذا أنت هيك أشياء تدا تضرب دا تسوي شرخ بين حتى العلاقة. فأنت تخيل واحد ما فاهم واحد هو قريب عليه، زين هاي شلون؟ أصدقاء العمر، ودائما نشوف هناك قبة العيط. يا شنو هذا يقول له أنت ما فهمتني، هذا يقول له لا أنا هيك قصدي. إذن أكو واحد ما فاهم الثاني. الشخص القريب عليك وما فاهمك شلون تتعامل وياه؟ بل هاي طونية يعني. اريد اسمع من اصدقائنا من احبابنا من جاليتنا في كل انحاء العالم على 0780211 4115 0780211 6117 0770 114 115. خلينا اخذ تحية عموري يعني بعد ما اخذنا

0: تواصل وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء والأحباب للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلوا يعني على الواتساب كاتصال مجانا على 090-11-415-07-8-02-11-6-117. ألف تحية لكل الأصدقاء لكل المحبين. الشخص اللي هو كلش قريب عليك لكن ما يفهمك، مو لين انت صعب، لين هو ما يفهمك. بس هاي المعادلة حلوها، والله صدق، والله خلينا شوي ندردش ونسولف. هاي المعادلة شون نحلها؟ شخص قريب عليك لكن ما يفهمك، اي شيء ياخذه من عندك ياخذه بالخطأ. الإرسال والاستقبال بينك وبينه يصير بالخطأ، وهو منك وبيك. يعني هاي شلون؟ مثلا بين الزوجين، بين أخو أخته، بين أخو أخو، بين صديق العمر، قريب عليك، عمي حتى وياك بالعمل، ما يفهمك يا بشلون، ما يفهمك. هذا شلون اتعامل وياه؟ شلون اتفاهم وياه؟ والحياه مو، يعني الحياه مو سهله، بس نكون واقعيين، حياه بيها وايد تفاصيل. هسه كنا نحكي انا وعموري بال يعني بالكواليس، حياه صعبه، حياه بيها وايد تفاصيل، وايد امور، وايد تعقيدات، وايد منزلقات، بيها وايد تناقضات، بيها طوارئ هواية، بيها حالات، بيها وقفات، وبيها شقة، وبيها تعب، وبيها فرح، وبيها بكي، وبيها كل شيء. الله يبعدكم عن البكي ويبعد. زين شلون يعني؟ فهموني. والعقول تتغير، والقلوب تتغير، والزمن ده يتغير. زين شلون هاي؟ قريب عليك ما يفهمك شلون؟ يعني واحد يطوق ويموت حتى نفتهم. نحكي ويا الحائط، عندنا اتصال. الو،
1: الو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام يا حبيبي،
1: شلونك استاذ مهيمن؟
0: يا قلبي انت،
1: الله يكون خير. ويا خالد،
0: خالد ابو الوليد، شلونك؟
1: الله يسلمك حبيبي، بارك فيك
0: حبيبي. خالد اول مره تتصل؟
1: لا لا، انا اتصل يعني هواي كل مره، تتصل بين فترة.
0: إيه، مصار لك فترة ده أقول. خالد حبيبي،
1: الله يسلمك يبارك فيك، شلونك أستاذ مهيمن؟
0: شلونك خالد؟
1: والله الحمد لله. والله موضوعك اليوم حلو.
0: أنت الحلو حبيبي.
1: يعني اجتماعي جدا. هو أكو صديق، أكو أخ، أكو زوجة.
0: عافية.
1: قريب منك، بس هي على قولة المصريين أكو كيمياء.
0: أي.
1: الكيمياء إذا صحيحة مطابقة
0: كان بها
1: يفهمك حتى حركة حاجبك.
0: صح.
1: وإذا الكيمياء ما مطابقة أو أكو نقول إحنا ممكن ما تحنيك صحيح، لا ما راح يفهمك. لو مو أخ ولا زوجة ولا أب ولا أم.
0: زين هذا شلون أتعامل وياه؟
1: يعني هذا يراد لفرمته.
0: أي هاي شلون يعني؟
1: يعني مشكلة يعني ما أشوف أخو أخوان أو أقارب أو صديق إلك تأكل تشرب وياه يوميا بوظيفة بعمل.
0: إيه هناك طلع كل الحكي اللي أنت حاكي صار لك سنين تحكي، هو طلع كله فاهمه بالعكس، يقول لك لا أو ما يثق.
1: صحيح.
0: إنزين هاي شلون؟
1: صحيح. بس هي المشكلة إنه هذا قلت لك أكو كيمياء، إذا ما من البداية صار هذا التكنيك أو الوضوح ما هي جسمه ما راح تصير هواي اشكالات.
0: زين شلون تتعامل ويا الشخص القريب او صايره وياك هيك حاله؟
1: والله صايره هواي.
0: شلون بالله شنو صاير وياك؟
1: والله يعني صديق مثلا يعني اخذ واشرب وياه واحكي واسولف.
0: زين.
1: وهناك هو ما غير موضوع، يعني حتى ما يحس إذا عندك يصير ظروف أو شيء، يعرف ظروفك، يعرف كل شيء. بس شلون مخلي نفسه بعيد، مخلي يقول لك انا ما احب اتدخل ما احب
0: زين،
1: يعني مجنب نفسه كل شيء. بين قوسين شايل فيشه من رايد.
0: زين شلون تبتعد عنه؟ تبقى ويا قلبك ما ينطيك ذا تعوفه.
1: مو انت هي مشكله
0: انا هي مثل ما يخلينا يا يا يا خالد يا حبيبي.
1: اي بينا ما يخلينا صحيح 100% كلامك. هي مشكله انه هذول تعوفه انت، انت ما تقدر، انت عشرة عمرك كذا شربت فيها، انت طبعك مو هي
0: زين.
1: يعني انا مريت بظرف، ظرف صحي بوظيفه يعني موجود بعدي بالوظيفة، ف تقريبا سنتين يعني إجازة.
0: الله يعطيك الصحة.
1: التليفون ما رفع عليه إلا من واحد والحمد لله والشكر، وما حد يحتاج أحد بس رب العالمين ترى.
0: ونعم بالله
1: الدنيا. يعني أشخاص هواية احتاجوني في شغلات ما قصرت والله الحمد لله والشكر، مو أمدح بنفسي بس وقفت لهم و... سواء زميلات او زملاء. تليفون ما رفع. ضحتك شلون هماك؟
0: هي عافيه.
1: رجعت ولا اجازه ولا اخذت من وقت
0: البرنامج. لا بالعكس.
1: قلت من ارجع من الاجازه كل واحد انطي مثل ما سوى. والله ما قدر.
0: لا ما احنا ما نقدر. ما نقدر احنا.
1: الحمد لله والشكر على اخلاقنا وتربيتنا.
0: يا حبيبي انا خالد انا اشكرك
1: حبيبي حبيبي استاذ مهين.
0: شكرا شكرا
1: خالد.
0: تحيات عموري لك وهذه تحياتنا لحضرتك يا هلا
1: حبيبي.

نتواصل وياكم على موجة 90.5. تحية لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلوا يعني على الواتساب كاتصال مجانا على 0780211415 0780211617117. وألف تحية إلى كل من دي يسمعنا ودي ينضم ويانا. بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم، واحدة من الأشياء الأساسية اللي هي أنه أكو أشخاص قريبين علينا، كلش قريبين، هذا اللي تقدر تعوفه، اللي تقدر تزعل وياه، اللي تقدر تزعل وياه مؤقتا ما يخالف، بس هو اسمه صديق العمر، زين اسمها زوجة، يعني الله يساعدهم بعض النساء، هو اسمه زوجك، زين اسمه أخ، اسمه ابن عم، ابن خالة، اسمه خال، اسمه عم، اسمها عمة، خالة، وهكذا. زين هاي شلون؟ أم أب. زين شلون؟ ما يفهمك. زين هاي شلون؟ شلون تتعامل ويا هيك شخصية؟ أريد أسمع من أصدقائنا ومن أحبابنا من ناسنا من جاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964 770 0011 415 و0780211617. وألف تحية لكل المحبين وإلى كل الأحباب. جاليتنا يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال طبعا مجانا على 0964 770 0011 415.

0: تواصل وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0967700111 1115078012 1617. وألف تحية لكل الأصدقاء وإلى كل المحبين جاليتنا في كل أنحاء العالم. يمكنكم التواصل معنا على 0967700111. واحدة من الأشياء اللي إحنا نتحدث بيها اللي هو شخص قريب عليك كلش لكن ما يفهمك زين. شخص قريب عليك وما يفهمك، شلون راح تتفاهم وياه؟ شلون راح تمشي هاي السفينة وياه؟ شلون راح تمشي الحياة ويا هذا الشخص؟ قريب عليك وما فاهمك. أريد أسمع من أصدقائنا، من أحبابنا، من جاليتنا في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0. عندنا اتصال. ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: محمد من كندا، شونك؟
1: يعني الحمد لله، أنت شونك؟
0: شونك محمد؟
1: والله تمام.
0: محمد الديمقراطي.
1: ديمقراطي؟
0: أي، هاي عموري قال لي.
1: هلا عموري، شونك؟
0: يسلم عليك.
1: احنا اليوم عندنا يوم مميز.
0: ايه،
1: بداية الدوام اليوم، أول يوم جهالي داموا، وهسه راح جبتهم بالمدرسة. شعور رهيب.
0: ها، عبالك انه لين عمار كامل اليوم داوم، فعبالك يوم مميز.
1: لا اعوذ بالله.
0: لا، ليش
1: يا معود؟ اجا وجاب كل المشاكل.
0: لا، خطيئة عموري.
1: ايه،

0: انت تحب
1: اوف الولد بيفلونزا هاي شلونك
0: حكالي ترى حكالي يرباكم ترى هذا جاي فيروس هذا مو كوفيد فشي اقوى
1: يا رب سترك وعفوك
0: اي دير بالكم فعقموا المكان ورا
1: اليوم اليوم عموري كان قاعد ويا
0: لا ابو تيتا اخذ حذرك يا معود اشرب بروسيتول وكل بصل
1: والله حياه سعيده اليوم هو ويا والامور زينه
0: يعني بالنسبه لي يوم مميز انه جهالي دوام اول يوم
1: الله يخليك يا
0: ورح جبتهم هسه يعني فشي خاصه عندي ليا راحت متوسطه
1: ما شاء الله حلو
0: على حساباتنا ايه
1: اقول لك شنو المواد اللي يعطوهم اياها بالمتوسطه
0: والله هسه تسولف لي يعني هم عندهم اهم اللغتين الانجليزي والفرنسي
1: زين
0: والماتيماتيك يعني رياضيات
1: زين
0: وجغرافيا وتاريخ
1: ماتيماتيك
0: ايه بس تدري شلون استاذ مهم يدرسون الرياضيات
1: ايه
0: يعني مثلا يقول لك هاي 3 تفاحات وعندك 5 اطفال قسمها بالتساوي بيناتهم يعني مثل القصه
1: ها اسلوب كانه لعبه
0: ايه ايه لعبه بحيث يقعدون من يعني هاي من كنا مرات يجي واجب عندهم نشوفه ونساعدهم
1: والله كنا بالرياضات نشيل كتل ما اعرف ليش
0: يلا الله يرحمه استاذ محمد يعني
1: الله يرحمه شو تسوي
0: ايه المهم فبالنسبه لموضوعك انا اشوف القريبين منك ما يفهموك شيء ايجابي
1: ليش
0: حتى تلعب بذيلك براحتك
1: يا معود انت
0: وين فريت
1: لا وين لا لا لا لا مثلا مرات صديق اخ زوجه
0: صديقك يفهمك صديقك
1: زين انت ليش ليش بعدين واحد يعني ليش تلعب بذيلك ليش
0: بابا حركات عمور خلص اسولف لك على صديقي شلون يفهمني زين. هم انا عندي اصدقاء الطفوله اثنينهم تعرفهم بجيتي الاخيره للعراق تاخرت بالليل واني جاء دا اجيهم للش اسمه
1: زين
0: العرصات
1: زين
0: طار وياي موقف والله يا استاذ مهيمن بس دزيت لوكيشن
1: صادق
0: بس دزيت لهم مكاني لحظتها صارت تليفونات ونداءات وما اعرف شنو مش الوضع
1: زين
0: يعني رغم هاي السنين والفراق بس لا بعدنا بالنظرات بالمدري منو يفتهمك
1: ايه هذا انا لا اقول ما يفهمك
0: ما يفهمك ما مارين عليه بس عائلتك ما تفهمك انا احب هذا الشيء وانا دائما اشجع ان عائلتك لا تفهمك احسن
1: طبعا كولومبيا ومكسيك و...
0: لا لا لا
1: لا شنو
0: هسك وبالجديد يونان ان شاء الله
1: يا رايح المكسيك انا عمر
0: انا ادري منو هذا يا رايح عمار كامل كان بالمكسيك
1: ايوه جزيره راح تروح ميتيلين وسانتوريني
0: والله ما ندري الله اشياء ما اعرفها فاي فاذا صديقك يفهمك عالميه واجباري تخلي صديقك يفهمك ويا مدريد فازت
1: لا انا اريد انا اللي ما يفهمك شلون نتعامل وياه محمد
0: والله اللي ما يفهمك قلت لك يعني انا هاي تعتمد انت شلون تتعامل وياه وشلون
1: لا هو طبيعته انت لو ايش ما تحكي ايش ما تسوي ما يفهمك محمد حبيبي
0: خلاص خلاص خليه يعني خليه صديق عابر اذا بي وقت اخذه للبليارد للدومنه ماكو داعي تطب وياه بمغامرات
1: والله قال هسه حكيناها أنا وعموري بالله العظيم نفس القصة
0: ترى كاميرات شركة

0: إذن إحنا تفكيرنا صحيح.
1: هي صحيحة شيك والله صح.
0: يعني إذا صديق يفهمني هذا أعتمد عليه وشد حزامي بي وطب ويا مغامرات وجازف وأنا مطمئن، لأنه أعرف المقابيل شلون يقول لك الحليم تكفي الإشارة.
1: صح.
0: يعني هذا حليم وفاهمني ونضج وهذا علي الاعتماد. إلا إذا عش السامع دثو وتضرب طاقته وهو مو يمه.
1: لا يعني هي تدري شنو هي المشكلة، إنه أنت تشوف مرات مثلا مرات قريب عليك كلش، مثلا شخص قريب عليك
0: شو
1: يعني
0: تسوي له هاي كلمة قابليته فش تسوي
1: مثلا ابنك ما يفهمك أخوك ما يفهمك هذا هذول شون هذول صعبين
0: لا يفهموني
1: مو مشكلة تصير
0: لا لا ليش مشكلة، لا الحياة ما توقف فيها على هاي ما دام هو عارف الصح من الغلط ومشيها ها
1: زين
0: خليها تمشي هيك حلوة لا يفهمني خلي يفهم غيري
1: حلو
0: بس ايه فقلت لك خلي صديق عابر ما اخذ وياه مغامرات الى حد معين ما اعبر حدي وياه لانه يضيعني ويضيع وتلاص علينا
1: حلو
0: إنه بيا مكسيك راس شارع ما شوفه
1: محمد أنا فرحان باتصالك
0: حبيبي أنا أكثر وعطلة سعيدة لك التباتر تعطل بخير
1: وعمر يتمنى أم رضا الله يعطيها الصحة والعافية تكمشك و
0: حبيبي عموري من بؤك الباب السماء
1: أي والله
0: إن شاء الله يا رب
1: دقتي راحي في القضية
0: ادعي ادعي عموري ادعي
1: ايوه وبعدين تبكينا دلقا نمو ياك
0: انا ادري بلكي الله وكلبشات ويرجعوني
1: ها هو بي. هو الحنين مأذي
0: اي والله يجي
1: ابيع نفسي
0: اكحلى منها الله يسلمكم
1: الله يعطيك الصحة والعافية محمد حبيبي
0: الله يخليك مهيمن الغالي عطلة سعيدة عليك
1: شكرا شكرا
0: وعموري شوف شوف شوف شوف أنا شلون وياك إن شاء الله عطلة سعيدة عليك وأمورك طيبة
1: أنتو أخوتي والله
0: الله يعزك تاج الراس
1: الله يسلمك يا حبيبي
0: حبيبي دباك على نفسك عموري لا تلتقي بعمار هواي حبيبي
1: يا هلا هلا حمودي يا حبيبي
0: هلا باي باي

0: وسند.
1: اخبارك حبيبي؟ والله حبيت اسلم عليك، ما حبيت اشارك. اول شيء
0: انا اتشرف فيك،
1: عيوني انت. وثاني شيء، اكثر شيء استمتع به
0: اي
1: اتصال اخ محمد وهي سلطان يشارك وياك من يشارك
0: حبيبي.
1: وسلامي لمحمد.
0: هالصراحة خليه يصير، والله يصير مقدم وياي.
1: أمانة الله، والله استمتع
0: حبيبي،
1: استمتع
0: والله
1: بالمشاركة مالته. سوالفة حلوة.
0: لا سوالفة حلوة محمد.
1: أنا صدفة هسه كنت طالع أجيب عشاء على إن العائلتنا، فسمعت المشاركة مالته. الله يخلي له أطفال إن شاء الله وأولاده.
0: حبيبي أنت،
1: والله حبيت أسلم عليك هواية وأشكرك من هالبرنامج مالتك. مرات أطلع بالليل.
0: أي حبيبي، أي حبيبي،
1: استمتع بأمانة.
0: أشكرك. أنا أسألك سؤال.
1: عيوني أنت.
0: أكو شخص غريب عليك بس ما قاعد تعرف تتفاهم وياه، ما يفهمك؟
1: مو ما يفهمني، يعني بعض الشغلات ما يفهم. بعض الشغلات، مو كل الشغلات.
0: نعمة إذا بعضها نعمة. أكو لا، أكو هو هاي، أكو أنت على خلاف وياه لأن هو ما يفهمك. يعني أي شغلة يفهمها لا. غلط.
1: لا بعض الشغلات، وهي يعني شركة زوجتي.
0: الله يعطيها الصحة والعافية.
1: اي بعض الشغلات ومرات انبه عليها تستلم.
0: زين. زين اذا هيك. الله يعطيكم الصحة والعافية.
1: صديقي يعني اذا صديق يفهمني كانت اكو وياي صديقة بالعمل.
0: زين.
1: كانت تفهم يعني شي يطير عندي، تفهم كل شيء دقة بحياتي، يعني كل شيء تفتهم من عندي، كل شيء اللي يصير وياي.
0: حلو.
1: بس من زوج تعرفت بالموضوع، يعني انت عندك علاقة وياي، يابا مو عندي علاقة، موظفة وعمل وهيجي، صارت مشاكل وحتى نقلت من دوامي من وراء.
0: يا حبيبي انت من وين قاعد تتصل؟
1: انا بغداد.
0: بغداد، دا اقول صوتك واضح.
1: هو قريب عليكم بالزعفراني.
0: حبيبي انت، يا هلا بيك ونورت.
1: واشكرك على المشاركه.
0: انا اللي اشكرك حقيقه يعني.
1: وسلامي لمحمد.
0: سلامي، تحياتنا. ومحمد يقول يا با صار عندي جمهور، فرح محمد.
1: انا سلطان ما اقدر اشارك وياه، سلطان لما يعرض البرنامج مالته ابقى مستمع.
0: حبيبي والله،
1: يعني أمانة سلطان بيوم ما يطلع البرنامج مالته ولا تهون ستبان أو ست عبير.
0: والله تحياتنا لهم كلهم.
1: ولا أنت تهون علينا حبيبي. بس سلطان من ما يطلع أقول راديو الرشيد يعني ما اليوم يوم عادي ما له أي شيء.
0: نتشرف والله، نتشرف.
1: عيوني أنت، قلبي
0: يا قلبي أنت
1: حبيبي، صراحة قلبي عندي
0: سلطان والكل حبيبي أصدقائنا.
1: حبيبي
0: يا هلا يا قلبي. طبعا تحية لصديقنا العزيز أبو سند، وتحية لكل الأصدقاء ولكل الأحباب وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم. ألف تحية لهم، احنا نفرح بهذا الكلام وهذه الإشادة أكيد حقيقة، والله يعطيهم الصحة والعافية. سؤالي حتى أروح إلى النصف الثاني، أنه أكو هواي أشخاص قريبين عليك لكن ما يفهمك، هذا شلون تتفاهم وياه؟ خلي نحكي جديات يعني شوية، هذا شلون تتفاهم ويا الشخص اللي قريب عليك وما يفهمك؟ أسألي بعض الأشياء ما يخالف، بس إذا ما يفهمك نهائي هاي كارثة. راح أروح أنا وعموري وإلى فاصل وراجعين.

0: الرشيد وياكم. إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
1: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وإيه بطلين.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع؟
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
3: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.

0: نواصل وياكم في النصف الأخير في حلقتنا لهذا اليوم. هواي أشخاص أنه إحنا قريبين علينا لكن للأسف أنه ما يفهمون. قد نكون أنه إحنا ما نفهمهم، المهم أنه ما حد فاهم الثاني. مرات شخص تيجي تشرح له، مرات تيجي شخص توضح له، وشخص ينظر لك، أقرب الناس لك ينظر لك أنه أنت ما تحبه، ينظر لك أنه أنت مثلا زوجة تقول لك لا أنت تريدني أموت على مود أنت تأخذ راحتك. يا أبا ماكو يجي فيلم هندي. عد اتصال. ألو ألو يا هلا
1: حبيبي، شلون الصحة
0: يا قلبي؟
1: الله يسلمك
0: يا هلا.
1: أنا اتصلت فيكم قبل أسبوع، هاي ثاني اتصال.
0: يا حبيبي منو يانا؟
1: حاتم.
0: حاتم يا هلا بيك، شلونك
1: حبيبي؟ شلونك بارك؟
0: هلا حاتم.
1: أنا عبالي موعد البرنامج من 11 إلى 12. طلع أنت من 11 الوحدة؟
0: من 11 إلى 12 ونص.
1: ها 12 ونص، تمام أوكي. أنا راجع عندي 11 ما يمكن حجة وراها. لا شو رجعت أنت؟
0: حبيبي
1: حبيبي الله يسلمك. ما كل ما تك البرنامج بس الموضوع العفو.
0: إيه.
1: يعني ما عندي عليه جواب. دافتين ميك بس هو ما له جواب هذا السؤال.
0: شلون يعني ما له جواب؟
1: يعني أنت تسأل سؤال كلش حلو، بس هو هذا السؤال ظل يعني أنا حاولت دا كل الوقت لما أنت رحت وشغلت أغاني دا حاول لك إجابة أجاوب بيها.
0: زين.
1: إنه واحد قريب مثلاً ما يفهمك.
0: إيه.
1: أشياء ما يفهم عليك.
0: عافية.
1: بديت يعني سلطان بديت.
0: زين هاي شلون؟
1: حاول تبين لك كل شيء واضح.
0: صار وياك هيك حالة؟
1: يعني. إيه طبعاً.
0: ويا من نقدر نعرف له؟ لا.
1: لا يعني بس مثل ما انت قلت، انت قاعد تحكي عن شغلات اشخاص قريبين كلش. يعني يجلسون من بيت واحد.
0: حبيبي زين.
1: صحيح؟ ايه بس هو توصل قناعة انه انت يعني هو هذا حجك ويا لنا. يعني اكثر ما تقدر يعني. هاي الفجوة او البنص هاي عدم الاستيعاب، عدم فهم.

0: ما تقدر تحطها يعني. حتى لو وضحت وحللت وفككت المشكلة لا تتفكك. هي هاي
1: زين. شنو برأيك إذا صادفك هيك حال أو يجوز مصادفك، يعني اللي تسويه شنو؟
0: يعني حاول أتجنب هذا المكان.
1: تتجنب هذا المكان. زين شلون إذا مكان هو بيتك؟ إذا مكان
0: أنا أتمنيت هو أسمع من عندك جواب من الاتصال قبلي، ما لقيت الجواب اللي يعني يشفي الغريب. أصلا هذا جواب صعب، ما لقيت اللي يعني حطيته على العلم.
1: طيب.
0: بس أنا شو أقول؟ أقول إيه هاي المشكلة مو مشكلة بي، هو مشكلة شلون هو حدد علاقته وياك. يعني نفس الموضوع هذا، غيرك يتقبله وياك ما يتقبله.
1: ممكن بالضبط هو هو القصد إنه هو وياك ما يفهمك.
0: هو وياك بدأ يتهمك.
1: صح.
0: مستقبلا تلقيت شخص جديد بسهولة تهم الموضوع منك.
1: بالضبط.
0: أنا المشكلة إنه هي شلون هو من الأول. أنا مرات أشبهها مرات بالعلاقات اللي قريبة كلش. هي علاقة من البداية محسومة، يعني مثلا تلقي أمك تحب ولد أكثر من ولد، كمثال كمثال يعني أصدر وهاي عوائل. أنت إيش قد ما تسوي ما يجيد، يعني أنت من واحد لثلاثة حدك وياها، هناك من تسعة لعشرة، لكن قد ما يسوي هو بين تسعة والعشرة المستوى، وأنت إيش قد ما تسوي بين واحد وثلاثة.
1: حلو.
0: شنو أنت تقدر تسوي؟ شنو تقدر تسوي؟ صح؟ يعني أنت أكيد حاسب هذا الشيء.
1: صح.
0: مثلا يعني ناس قريبين يجوز وهم الاشخاص بالنسبه لهم مفروض نفس المستوى من القرابه، بس هو لا يعني اكو مستويات الموضوع وانت صعب تتغلب عليه، فلازم تتعايش وياها. يعني لا تحاول تبذل جهد اكثر عشان تحصل مثلا فائده اكثر، او يعني مو فائده بس تحصل خلينا نقول تقدير اكثر. لا هو ثابت، هو حاطك بهذا الميزان المستوى الليمت مالتك لهنا، لا تتعدى. انا هيك اشوفها.
1: حلو.
0: وغيرك بيسوي جزء من الدستور، جزء من الشرح الدستوري، وجزء من المجهود، وده يحصل استجابة أقوى 90%. شلون تفسرها؟ غير إنه أكو شيء هو مبرمج الداخل ذاك الشخص اتجاه من أول ما التقى بيك وشافك وعرفك حطك بين الحرف الـ A والـ C، ما تعبر للـ F والـ X والـ Z والـ Y. وش تسوي؟ أنت عدت للـ C.
1: ثلاث
0: أول درجات بتلعب. حتى من تنزل تنزل للـ A، من تبعد تبعد للـ C، ما تبعد للـ ديفولت. إن شاء الله شوف يعني فوراء تفهم عادته، يعني إنه واقف داعي مثلاً حط الموضوع تشيله، يعني تطيع أكثر من حجمه وتقولي جزاني ممكن لا أنا بدي أسوي عليه، أو أنا سويت أقل ممكن أسوي أكثر، وهذا الشخص يفهم أو الفكرة اللي أريد أتواصل ما توصل.
1: نعم.
0: توصل مرحلة تقول لا خلاص هو أنا أسوي هو اللي أقدر عليه، ومستواي حيظل بين الواحد والثلاثة والحمد لله وشكر. ما تعد نفسي بيش علاقة، هي علاقة توكسيك من البداية.
1: حلو.
0: يعني
1: أنا أشكرك
0: والله حبيبي
1: ونورت
0: واستمتعت بالموضوع كلش حلو
1: يا قلبي. أنت أنا أشكرك
0: ويحييك على المواضيع الغريبة اللي قاعد يسجيها واللي ما
1: حبيبي حبيبي حبيبي
0: عجزنا بيها
1: يا قلبي.
0: مجنون حبيبي.
1: أشكرك. شكرا شكرا. اتصال لو.
2: طبعا خير.
1: يا هلا بيك أكرم، شونك؟
2: الحمد لله.
1: الله يسلمك يا هلا بيك.
2: عمر جميع الخلفاء داخل وخارج العراق.
1: هلا بيك.
2: الله يسلمك.
1: ايه اكرم
2: ما يهمني احاول اوضح لك. نعم. لو مهني يكون او مهني يكون اوضح الى مهني، لكن للاسف قسم منهم يحب التسلط يحب التبرعات يحب يعني يقول يحب سيطرة على أي شيء، حتى قشنج من الأسف يعني. والمطلوب أي شخص يأخذ رأي الكبير والصغير، يأخذ رأي الكبير والصغير احتمال أكو قد نقطة مانسور حتى يقدر يحصل عليها الصغير أو الكبير.
1: طيب.
2: ذاك قشنج لهم يعني للأسف للأسف ليش مع النصيحة. وإذا كان مغرب مني أحاول وما هي يكون فهم. طيب. ترى باكر وحدة مش عارف شيء، يقول ما حضرت مو تقرأ الشديدة دي وبعدين يعني تعالم بس مفروض دي ما شرطه وكل أخذ شو مغرر مغرر لأن ليش لأن عذرا لأن الخيري يخص إذا واحد يجي خيري يخص ولا يا سترى بالعذر ما في مفروض بالشر يعني هو قاعد حتى مع رقيت لا ترى يعني راح مع البقية يأديهم دمر كثير من الناس بل معنس برأيهم سنتك برأيه وبعدين صار الله يعزهم يعرفهم في المخلوق صار كارثة أكل مع الأبطاب البقية أو أبطاب عشائرية أو أكل مع أحد الأشخاص أو تبلع بلوة المخلوق جهد إمكانه من ترتفع شمه يوم أدران بلك إترتفع ترتفع لأن المهارة بعدين كمان يسمى لا تنتعب أو أخ يعني يأديك رأي العالم هم ترجع لك هم مثل هذا أخوك هذا ابنك
1: شو تتعامل وياه؟
2: أتعامل وياه إذا كان مقرب لا والله
1: مقرب كلش يعني مقرب وما يفهمك شو تتعامل وياه؟
2: مقرب ما يفهم يعني إذا فجمة بشيء عليه شو ده وتبرم
1: شلون العفو؟
2: يلا باش العقبة هذا إلى شو ياخ ما يخطأ هو يتحمل وأنا ده هو كذلك أقول لك عم جاي مو بعدين تعال الحقني انقذني

0: اتمنى لكم عطله سعيده والله يحفظكم من كل مكروه ان شاء الله تستمتعون باجمل الاوقات خلال يومين الجمعه والثلاث والى اللقاء ان شاء الله ناصر العمر بقيه يوم الاحد ان شاء الله
1: الله يسلمك
0: اكو يمكن مو صحيح الخميس والجمعه استراحات عطله سعيده والله يوفقكم ان شاء الله
1: الله يسلمك يا
0: واسف للظهر التالي
1: بالعكس يا هلا بيك

تواصلنا وياكم على موجة 91.5. تحية للأصدقاء، تحية للمحبين، للأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 07802114115 07802116117. تحية للأصدقاء وإلى كل من يسمعنا. الشخص القريب عليك كلش قريب يكون، يا أما تكون زوجة، يا أما خطيبك، يا أما قريب وما تقدر تبتعد عنه بسبب الرابطة اللي تجمعك به، محبتك إلى هذا الشخص. هي مو مثلا مرات سهلة يا بدعوفة، هي مو قصة عوفة، هي مرات واحد إنه واحد يحب زوجته، بس المشكلة زوجته ما تفهمه، يحبها اللي هو عنده مواقف حلوة وياه، بس مشكلة ما تفهمه. زين هاي شون يا أخو؟ ما كل شيء قاله وطلاق، مو أهم كارثة. فأنا أريد أسمع من أصدقائنا، من أحبابنا، من جاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون معنا على الواتساب كاتصال طبعا مجانا على 0964770011415 و0780211617. وألف تحية لكل الأصدقاء وإلى كل المحبين. جاليتنا أيضا يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0780211415.

متواصلين وياكم واحدة من الأساسيات المهمة اللي هي أنه أنت لازم الشخص اللي أنت عايش وياه القريب عليك خالة عمة خال أي كان المهم هم هو كلش صلة القربة هذه يعني عالية من الصعب أنه ما يفهمك وهذه من الكوارث تعتبر أنه هو إذا ما يفهمك حقيقة يعني فأنت شلون راح تتعامل ويا شخص شقد ما تحكي وشقد ما تفهم بأقل لحظة إذا هو ضايج إذا هو أي كان ويقول لك يطلع أنه هو ما فهمك أصلا زين هاي شلون جديات شباب يعني شلون أنت تتعامل ويا هيجي شخصية الشخص اللي ما يفهمك معاناة أنا أشوفه بالنسبة لي معاناة زين تعوفه تتخلى عن هذا الشخص الحياة ما راح تمشي هيك والحل يبقى الحل مجهول لأن هواية مع الأسف هواية أكو أخوة افترقوا أو علاقتهم صارت باردة هواية أصدقاء طول العمر بقى واحد ما يفهم الأخ وهواية زوجات وأزواج انفصلوا الله يكون بالعون لكن الرسالة هي بسيطة شخص اللي تعزه وقعد وياه ولا تقفل احنا نقول واحد يقفل لا تقفل مو شرط التصح ولا ياخذك الظن دائما باقرب الناس لك شكرا الى كل من تواصل ويانا شكرا عمر ثار شكرا الى كل محبين الجاليه في كل انحاء العالم من داخل البلد مهم الابيض كان وياكم في الاعداد والتقديم رافقني المبدع عمر ثار نقولكم في امان الله.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد.

0: 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم
2: معكم الرشيد FM.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة كلش سهلة كلش سهلة. أعلن أعلن أعلن على الرشيد على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: راديو الرشيد، راديو الرشيد لكل عاشق موسيقى.